0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

هاجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح النور وسرور على قلوبكم مستمعين، تحية صباحية أكيد نوجهها للجميع. دروب أمينة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، وين ما كان دربك وين ما كان مشوارك الله يحفظك يا رب، وتوصل إلى مقصدك ووجهتك وانت بخير وصحة وعافية. أهم حاجة يا جماعة الخير مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا، وإن شاء الله يا رب إن ما تصادف أي نوع من الازدحام خلال هذا المشوار. معنا للعلم يعني، وأنا جاي صوب الإذاعة يعني جالسة أشوف إنه لا ما شاء الله كمية أشخاص قايمين من أول الصباح وكذا بحالة نشيطة ورايحين دواماتهم، فهالموضوع أمانة كذا يثلج الصدر. يعني ما أعرف ليش أن كل أربعاء وكل خميس أحس أن الشوارع نوعا ما فاضية، لكن الأحد يعني بطبيعة الحال أمانة، وهذا يعني من خلال رؤيتي الصباحية كل أحد ما شاء الله يكون في نوع من الازدحام المروري يعني خلال فترة الصباح. تخيلوا معاي إن إذا بنتكلم ما قبل ساعة 6:30 والناس كلها صاحية ورايحة الدوامات، فشي جميل أمانة. عموما مستمعين الله يحفظكم يا رب العالمين، وبداية أسبوع جديد بإذن الله تعالى يوم الأحد، وخليها كذا بداية لأحلامك ولطموحاتك، الأشياء اللي فعلا ودك أنها تتحقق في يوم من الأيام وبعدها ما صارت ولكن ما زلت تسعى لتحقيق هذا الحلم، فما زال الدرب أمامك وأيضا ما زال الحلم موجود في داخلك. ومهما كان يعني الظروف اللي تمر فيها ومهما كان الأشخاص اللي موجودين حواليك يعطوك دائما بعض الإيحاءات السلبية أو بعض يعني الأجواء السلبية عموما لأحلامك، فتأكد تماما إن مهما كان الحلم كبير ومهما كان الطريق طويل راح توصل إذا آمنت في داخلك بهذا الشيء. عموما أحلام محققة يا رب مستمعين أتمناها لكم ولي كذلك.

في يوم من الأيام حسيت أن في تخاطر بالعقل بينك وبين أقرب الأصدقاء لك، أو بينك وبين أخوك، أو بينك وبين أختك، أو حتى الوالدة. عموما المستمعين الباحثين اكتشفوا للتو أن عقلك يمكن أن يتزامن حقا مع عقل شخص آخر. في بحث عصبي جديد يؤكد أن الأدمغة تتزامن حرفيا مثل الانخراط العميق. هل شعرت في يوم الأيام بأي نوع من التناغم العميق مع شخص ما لدرجة أنكم ممكن تكمل الجملة مع بعضكم البعض؟ وفقا لمراجعة استمرت عقدا من الزمن للدراسات المنشورة في إحدى المجلات، فإن هذا الشعور مستمعين المعروف باسم تزامن موجات الدماغ. هي ظاهرة عصبية حقيقية وقابلة كذلك للقياس باستخدام سماعات رأس بنوع EEG المحمولة لمراقبة آلاف من المشاركين، لتتراوح أعمارهم من طلاب الفصول الدراسية إلى الفنانين المحترفين في أنماط مختلفة تماما. اكتشف الباحثون لما ينخرط الناس بصدق مع بعضهم البعض راح يكون في هناك نوع من الأنماط الموجات الدماغ اللي تكون متطابقة تماما. والأكثر من ذلك والمثير أيضا للاهتمام مستمعين، أن هذا الاتصال أنا حتى أول ما قريت الخبر جاني هالتشبيه، فيقولك أنه هو شبيه بتقنية البلوتوث. شفت لما تقول حق أحد يعني افتح الإيردروب مالك، فهو نفس الموضوع تماما. فيصبح الموضوع أقوى لما يتلقى المشاركون تعليقات في الوقت نفسه حول مدى التزامن الموضوع نفسه. طيب، تمتد فوائد التواجد على نفس الموجة إلى ما هو أبعد من المحادثة الجيدة. أبعد الطلاب اللي حققوا تزامن موجات الدماغ وفي الفصل الدراسي إنهم راح يستمتعون بدروس وزملاء دراسة. ولكن الدكتور سجل يعني هذا الموضوع بطريقة مختلفة تماما. مع ذلك فيقولك إن التزامن العصبي ليس مضموما، فالأفراد الذين يعرفون أنفسهم بينهم وحيدون يظهرون مستويات أقل بشكل ملحوظ من التوافق الطبيعي. هذا شيء جدا طبيعي، لذلك ولهذا السبب يعتقد العلماء أن الاستفادة من ردود فعل موجات الدماغ يمكن أن تحدث ثورة في البيئات العلاجية والتعليمية. تعرفوا شيء ذكرني هالموضوع؟ ذكرني، خليني أشرحها بطريقة مختلفة تماما، حسيتني في مدرسة يعني أشرحها. مستمعين، هالموضوع اللي ذكرني بالمسألة بعض الأفلام اللي نحن اليوم نتابعها، فيقولك إن في مثلا يكون مثلا البطل أو مثلا شرير أو أحد الشخصيات اللي موجودة هناك اللي يقوم بقراءة أفكار غيره، فيتم قراءة الأفكار من خلال فقط كذا، يعني يكون في خاصية مميزة له. عموماً هالموضوع من جانب الأفلام، خلونا ندخل لجانب الخبر بالنفس. أحياناً فعلاً يعني خاصة في تجمعات العائلة، من نظرة واحدة تشوفها على زميلك أو تشوفها على صديقك المقرب أو حتى على أختك أو حتى على أخوك راح تفهم إيش اللي يقصده من خلال نظرة واحدة، وأيضاً يعني راح توصلك المعلومة بالكامل، فهذا اللي يقصد فيه من خلال هذا الخبر. شاركنا مستمعين على رقم التواصل 947-999-75. من هو الشخص اللي دائما يتزامن معاه مثل موجات الدماغ؟

لأبحاث مستمعين تؤكد أن شرب كوب واحد من عصير الرمان الطبيعي يوميا يمثل عادة صحية ممتازة لحماية قلبك بفضل بعض المضادات الأكسدة القوية الموجودة بطبيعة الحال في الرمان. يساعد هذا العصير في تقليل انسداد الشرايين بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى دورة الفعالة في تخفيف الالتهابات وتنشيط تدفق الدم وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. فعموما الرمان يحمي القلب، وكوب واحد من الرمان الطبيعي بشكل يومي يقلل انسداد الشرايين بنسبة تصل إلى 30%. ومثل ما دائما مستمعين أذكركم أن الواحد يحاول قدر الإمكان إذا تعرف على أي معلومة صحية يتمسك فيها. طيب كيف راح نتمسك فيها؟ من خلال على الأقل تخلوها عادة تكون موجودة معاكم، يعني ما تكون معلوماتنا كذا تروح تسمعونها لا وخلاص خلص الموضوع، لا يكون في نوع من الاستفادة من المعلومات اللي نقدمها في برنامج صباح الشبيبة. لذلك الله يعطيكم الصحة والعافية مستمعينا، وإن شاء الله يا رب يعني الله يبعد عنكم جميع الأمراض بإذن الله تعالى ويرزقكم الصحة والعافية، لأن العافية دائما تكون غالية على الإنسان. فلذلك حاول قدر الإمكان تتمسك بالعادات الصحية في كل صباح وفي كل مساء. راح نطلع وياكم لفاصل، ولكن بكل تأكيد نتريى تواصلكم ورسائلكم على رقم التواصل 947، خليني أتأكد 947-999-75. دائما أتردد وأخاف إذا قلت الرقم غلط ولا لا، ولكن دامني قلت صح فأكيد ننتظر مشاركاتكم.

صباح الخير، صباح النور وصباح السرور. في هذه المحطة مستمعينا راح نتعرف ويا بعض على 5 حيل نفسية تخليك تقرأ أي شخص خلال أول 30 ثانية. عموماً ضمن هذه الحيل بداية الابتسامة الحقيقية، فالابتسامة الصادقة مستمعينا تصل أساساً إلى العينين وتجعلها يعني تبدو حقيقية، بينما المجاملة تحرك فقط الفم فقط. يعني تخيلوا معاي إن ما راح تحس إن في كذا بعض التقاعيد اللي تكون موجودة حوالين العين. هو عموماً بشكل عام يعني أي شخص يبتسم ابتسامة حقيقية راح تعرفها، ابتسامة المجاملة سبحان الله تميزها على طول. أيضاً تخيلوا معاي على اتجاه القدمين، فيقال إن القدمين تشيران لوجهة اهتمام الشخص، أيضا تعتبر إشارة قد تكشف رغبته في البقاء أو حتى المغادرة، وملاحظة طريفة ولكنها ليست دقيقة دائما. فيقولك أن اتجاه القدم اليمين مختلفة تماما عن اتجاه القدم اليسار، فعموما الشخص من فقط حركة رجله طبيعة الحال سبحان الله صرنا نفهم هذه الأمور بالكامل، تقدر تعرف أنه هل فعلا راح يعني مستمتع ولا يريد يروح. إذا شفت أنه يحرك ريوله وايد هذه عاد واضحة وضوح الشمس أنه خلص كلامك يلا أبا أروح. التواصل البشري النظر المتوازن قد يوحي بالاهتمام والثقة، ولكن لبعض الثقافات يعتبر الموضوع تحدي، وأيضا في غير سياق الأدب. فعموما مستمعينا مسألة التواصل البصري يختلف من دولة إلى دولة أخرى، في دول ممكن أنها فعلا يعني تقبل هذا الموضوع، في دول أخرى لا تتقبل مسألة التواصل البشري التواصل البصري. كذلك يوجد تقليد حركاتك، هذه حلوة عيبتني أمانة. فيقولك أن لما يقلد الشخص حركاتك لا شعوريا، يعني تخيل أنك أنت تسولف مثلا وفجأة كذا مثلا ترفع أيدك أو أيا كانت الحركة اللي ممكن تعملها، فهذا معناته إذا شفت الشخص اللي قدامك يقلدك ما معناته أنه هو يعني يستفزك أو شيء، ولكن بمعنى أنه هو مرتاح ومنسجم معك، وهذه إشارة يعني قد تكون غير ثابتة تماما ولكن البعض يعني يراها يعني إشارة ثابتة. أيضا المصافحة، قوة المصافحة قد تعطي مؤشرا على الثقة، ولكن في ثقافات تختلف في طريقة المصافحة ويعتبر مؤشر أولي فقط وليس حكما على الشخصية. يعني أحيانا لما تصافح أحد تحبه وايد ويعني وهالشخص وايد عزيز على قلبك فتصافحه بكل قوة، وشخص إذا كان كذا عادي يعني إنه عابر سبيل أو غيره فتصافحه مصافحة عادية. فهذه مستمعين كيف نحن اليوم نقدر نميز الأشخاص الموجودين حوالينا خلال أول 30 ثانية.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباح الخير وصباح نور في هذه المحطة، نروح وياكم مع برز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يوهنا رئيس منغوليا. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس. أخنا خوريل سوخ رئيس منغوليا بمناسبة العيد الوطني لميلاده، ضمنها جلالة طيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديقة. مباحثات عمانية إيرانية حول هرمز، وذلك لضمان سلامة وحرية الملاحة في المضيق. عقدت يوم أمس في مسقط مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات وتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. بناء على الأوامر السامية، اليوم مجلس الدولة يفض دور الانعقاد العادي. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الدولة يفض اليوم دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. الميزان التجاري يسجل فائضا بأكثر من بليوني ريال عماني. إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغت 7.6 بليون ريال عماني. السلطنة عضوا في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية. 23 مليون ريال عماني هو إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص. طرح فرص استثمارية نوعية لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 16 مليون ريال عماني. على ملحق بلادنا المحلي، السلطنة تستقطب الخبرات والاستثمارات التركية لتطوير المدن المستقبلية. الإسكان والتخطيط العمراني تختتم زيارة استثمارية بحثت لتنفيذ مشاريع عمرانية كبرى وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. جهود مجتمعية لمركز الإرشاد النسوي بأوقاف جنوب الباطنة. تفاعلا مع ما نشرته الشبيبة، إصلاح الحفرة بطريق المحاذي لعين الكسفة بالرساقة. استجابت الجهات المختصة لمعالجة الحفرة التي كانت تشكل خطراً على مستخدمي الطريق المحاذي لعين الكسفة بولاية الرصاق في محافظة جنوب الباطنة، حيث باشرت بأعمال الإصلاح وإعادة التأهيل الجزء المتضرر، بما يعزز من سلامة الحركة المرورية ويحافظ على انسيابية الطريق المؤدي إلى أحد أبرز المواقع السياحية في المحافظة. دائرة الطرق بجنوب الباطنة تصلح انتفاخا في طريق وادي بني خروص بالعوابي. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي، ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين. بورصة مسقط تسجل أفضل أداء بين البورصات الخليجية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري. تراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 2% عند التسوية. سعر نفط عمان ينخفض 94 سنتاً. الموجة الحارة تخفض حركة المتسوقين في بريطانيا بنسبة 3.4% خلال شهر يونيو. أما على ملحق الجماهير الرياضي، سلطنة عمان تفوز برئاسة الاتحاد العربي للهوكي ونقل المقر لمسقط. مروان آل جمعة رئيسا للاتحاد ومدين بنت أو بيت حفيظة أمينا عاما. مواجهتان في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للنساء للهوكي خلال اليوم. منتخب الشابات لكرة السلة يبدأ مشواره الآسيوي في بنكوك. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

أعتقد أغلبنا مر علينا الخبر اللي انتشر في الآونة الأخيرة في الصين بالتحديد. تخيلوا معاي هروب أكثر من 900 أفعى بينما بينها الكوبرا السامة في إحدى المزارع التي غمرتها مياه البيضانات. تخيلوا معاي أكثر من 900 أفعى تحصلها في الأودية اللي موجودة في الصين. عموما هذا الخبر اللي فعلا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي واللي يخلي الواحد فعلا لو كان حاط في باله يعني يروح ويسافر إلى الصين راح يستبعدها خلال هذه الفترة إلى أن خلاص تستقر الأوضاع معه، وبعد ذلك ممكن أن يعاود السفر إلى الصين مجددا. تخيلوا معاي بين هذه الأفاعي بينها أفعى الكوبرا السامة اللي كانت موجودة في إحدى المزارع. ممكن السؤال اللي يطرح نفسه يعني إيش السبب اللي ممكن يستدعي أن الواحد فعلا تكون معاها الكمية الكبيرة من الأفاعي في مكان واحد، يعني أكثر من 900 أفعى عدد مش سهل نهائيا وعدد مش هين أبدا. فعموما مستمعين على هذا على الخبر اللي فعلا انتشر بشكل جدا كبير وعن الصين بالتحديد والأفاعي. يا ترى هل عندك النية انك تزور الصين خلال هذه الفترة او لا؟ شاركونا اكيد مستمعينا رسائلكم وتواصلكم على رقم التواصل 947-999-75.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

في دراسة مستمعين نشرت على الفئران بالتحديد أو عملت على الفئران عموماً. هذه الدراسة اللي كانت في سنة 2017 وجد الباحثين أن الخلايا الدبقة اللي موجودة في الفئران الصغيرة مستمعينا تكون أكثر نشاطاً بعد الحرمان المزمن من النوم. هذه الخلايا تقوم عادة بتنظيف الدماغ والتخلص من الوصلات العصبية التالفة وبقايا الخلايا، وهي تعتبر عملية طبيعية تماماً. ولكن عند نقص النوم لفترات طويلة قد تصبح هذه العملية المفرطة تبدأ بإزالة أجزاء من المشابك العصبية سليمة أيضاً. تخيلوا معاي إن كيف ممكن أن يوصل الموضوع إذا أنت ما نمت خلال ساعات النوم المطلوبة منك. عموماً يعني حتى المشابك العصبية السليمة ممكن أنها تتضرر، وذلك مع زيادة أيضاً مؤشرات الالتهاب العصبي. فلما الدماغ ما يحصل على الكميات الكافية من النوم يبدأ حرفياً في التهاب نفسه. عموماً ديروا بالكم من هذه الناحية جماعة الخير، لأن الموضوع أبداً مش سهل نهائياً، ونحن نعرف أهمية أن الواحد لازم يحصل على كميات النوم من تقريباً من 6 إلى 9 ساعات في اليوم. إذا بغيت تزيد ساعتين 3 ساعات يعني أمورك طيبة. أهم شيء أنك تكون مريح ومستانس وشبعت نوم وأمورك طيبة، تقدر تكمل يومك وأنت مزاجك رايق، هذا أهم حاجة. عموماً السهر وقلة النوم وغيره وكذا، هذه كلها لها تأثيرات أكيد، يعني اللي راح تؤثر عليك بشكل جداً مباشر. يعني أنا من الأشخاص إذا ما نمت عدد ساعات الكافية من النوم، يعني شفت ذاك اللي يقولك أنا مش أنا كذاك، يعني مش مسؤولة لا عن تصرفاتي ولا عن كلامي ولا عن عصبيتي ولا غيره. يعني الواحد لما يتحول إلى شخص آخر أنا كذا معناته. وفي ناس ما شاء الله عليهم يعني لونهم ناموا مثلا مدة ساعتين أو 3 ساعات أو حتى 4 ساعات في اليوم، تحس يعني أموره طيبة ومروق، ويعني قادر يستوعب الكلام وقادر إنه يستوعب المهام اللي يعني لازم إنه يسويها وغيره وكذا. وفي ناس لا ما تقدر يعني. فعموما سواء كنت تقدر ولا ما تقدر، نحن نعرف إنه من الصحي تماما إنك تنام عدد ساعات النوم الكافية.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

طيب في هذه الفقرة مستمعينا شاركنا إذا كنت تتفق أو لا. يقولك في الخبر أن الطفل الأوسط هو الأكثر لطفاً بين أخوته، ويبدو أن العلم يقول نعم الشخص اللي في المتوسط أو بين وسط أخوته هو فعلاً الشخص اللطيف، ويعتبر من أفضل الشخصيات ما بين الأشقاء، رغم أنه أو رح أعطيكم وجهة نظري في النهاية. عموماً كشفت دراسة واسعة نشرت في مطلع عام 2025 قادها عالم النفس مايكل، اللي شملت مئات آلاف من المشاركين باستخدام مقياس الشخصية، إن الأطفال الوسط غالباً ما يسجلون درجات أعلى في صفتين أساسيتين هما الصدق والتواضع، والمرونة كذلك في التعامل مع الآخرين. إذا أنت من الأشخاص أو اللي ترتيبك في وسط أخوتك، يعني هل تحس أن هذه الصفات موجودة معك؟ الصدق والتواضع والمرونة في التعامل مع الآخرين. كذلك يرى الباحثون أن الطفل الأوسط يكبر وهو يتعلم التفاوض، وكذلك تقاسم الاهتمام وحل الخلافات ما بين الأخوة. هذا اللي يساعد على تطوير مهارات اجتماعية قوية، ويجعله أكثر ميلا للتعاون والتسامح والبحث عن الحلول الوسطى. تبقى هذه النتائج هي إحصائية تعكس اتجاها عاما وليست قاعدة تطبق على كل أسرة أو حتى كل طفل. في النهاية تلعب التربية والبيئة والظروف الشخصية دورا لا يقل أهمية عن ترتيب الميلاد ما بين الأخوة. عموما هذه الصفات اللي تم ذكرها للطفل اللي يكون في المتوسط الأخوة، يعني في ترتيب الوسط. ولكن أنا من وجهة نظري يعني شخصية الطفل سواء كان الأكبر الأصغر الترتيب الثالث الترتيب الرابع الخامس العاشر أيا كان، الموضوع كله يعتمد على فعلا البيئة اللي هو فيها، وأيضا تعامله هو مع أخوانه. يعني أحيانا يمكن يكون الشخصية الكبيرة ما بين الأخوة الشخصية المتسلطة اللي يحاول يتحكم بين أخوته، واللي يحاول أن يسيطر عليهم واللي يأخذ دور البطل فيهم. ولكن يقولك أن ترتيب الأصغر ما بين الأخوة اللي هو شخصية الدلوع اللي يكون آخر العنقود واللي مدلع من عند أمه من عند أبوه. فأساساً يعني ممكن التعامل الأم والأب مع كل طفل يختلف، الكبير والصغير والمتوسط أياً كان، فهذا يعمل أو يعني يكون عامل جداً كبير في صنع شخصية الطفل نفسه. عموما مهما كانت ترتيبا اعتقد مش يعني قاعدة ثابتة نهائيا، القاعدة الثابتة هو الطفل كيف ممكن ان يتعامل مع البيئة المحيطة من حواليه، سواء كان من اسرته من اصدقائه من اخوانه. والحياة تربي اساسا، يعني اذا كان الاخ الكبير يعني هو اللي يحاول قدر الامكان ان يسيطر، فبيجيك اللي بعده وهو يعاند وهي ماشية يعني.

إذا كنت من محبين المسلسلات الأنمي أو حتى أفلام الأنمي عموماً فهذا الخبر لك أنت بالتحديد. بعد سنوات من الانتظار وأنا متأكدة أن أنور بيركز معاي في هذه المحطة، يقولك بعد سنوات من الانتظار فيلم ناروتو الواقعي راح يكون حقيقة. دخل فيلم ناروتو بنسخته الواقعية رسمياً في مرحلة ما قبل الإنتاج، وراح يتولى إخراج الفيلم ديستين دانييل الذي يعمل أيضاً على إخراج أفلام أخرى. أيضاً بدأ الفريق العمل حملة اختيار ممثلين على مستوى العالم للعثور على من يجسد شخصيات ناروتو وساسوكي وساكورا وغيره. عموماً مع فتح باب الاختيارات عالمياً بدأ عشاق السلسلة بمشاركة ترشيحاتهم المثالية لأبطال الفريق السابع، وصل ترقب كبير لمعرفة من راح يجسد الشخصيات الأسطورية. فمن وجهة نظركم يا ترى من راح يكون الشخص المناسب لتجسيد شخصية ساسوكي أو حتى ناروتو أو حتى ساكورا؟ عموماً إذا بنتكلم اليوم عن تقليد هذه الشخصيات فهما يعني أساساً موجودين، فما شاء الله عليهم يعني كثير من الأشخاص اللي قلدوا هذه الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي أساساً قبل لا يتم مرحلة اختيار الممثلين أو حتى يعني قبل لا يتم أساساً اقتراح هذا المقترح، في ناس وايد متجهة تجاه إن يعني تقليد هذه الشخصيات من كثر ما عاشقين شخصية ناروتو، شخصية ساسوكي، شخصية ساكورا وهيناتا وما إلى ذلك. فعموماً إذا أنت من محبين فيلم أو مسلسل أو سلسلة ناروتو فترقب معاي الفيلم اللي راح يكون إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. حد الحين ما قالوا متى بالضبط، ولكن أكيد في انتظار هذا الخبر.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

0: ويا صباح الخير ويا صباح نور ويا صباح السرور على قلوبكم جميع المستمعين. وحبيت نكيد لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة. الجميل في الموضوع أن الواحد يحاول قدر الإمكان أنه يسعى ويركض خلف حلمه. ممكن هذا اليوم اللي بديت فيه حلقتنا, ومن أتوقع من يوم ما بديت وأنا أقول لكم يا جماعة الخير كل واحد يسعى وكل واحد يعني يلتفت إلى حلمه مهما كانت الآراء السلبية اللي موجودة من حواليكم, ولكن حاول قدر الإمكان أنك تصل إلى هدفك, دام أنك تؤمن في داخلك أنك راح توصل في نهاية الطريق. عموما هذه المقدمة أكيد لوين راح توصلنا, راح توصلنا إلى ضيفتنا لهذا اليوم ورائدة الأعمال وجدان الغسانية. حياك الله معنا وسعيدين أكيد وجودك معنا في الاستوديو.
1: حبيبتي شكرا على استضافتكم.
0: حياك الله يا وجدان. وجدان بداية كذا ودنا نتعرف على, أنا قلت رائدة الأعمال ولكن ودي أعرف بداية دخولك في هذا المجال.
1: بداية مجالي كانت بالمنتجات, منتجات العناية. اتطورت صرت مدربة منتجات, صناعة منتجات العناية. بعدها اتطورت لمجال التصميم, صار عندي أول شيء معمل منتجاتي, محل لتصاميمي, خياط صغير, وإن شاء الله الحمد لله يعني كبرت وصار عندي معمل خياطة كبير.
0: نبارك لك في البداية على المعمل لأنه ما شاء الله في مواقع التواصل الاجتماعي تم الذكر عنه. أنا لاحظت أنك أنت من خلال منتجات العناية ركزتي بعد ذلك إلى مجال الخياطة بشكل وايد كبير.
1: هو من قبل موجود الشغف لكن كان يباله تركيز.
0: جميل. طيب إيش اليوم اللي خلاش يعني تستثمري في هذا الموضوع, في هذا الموضوع اللي خلاش فعلا تكملين فيه؟
1: أول شيء لأنه هو شغف, شيء يعني أنا حبتنا من داخل. ثانيا لأنه بدايته كانت صعبة يعني عانيت فيه, فقلت أول ما تتيسر أموري بريح الناس من المعاناة اللي أنا عانيتها.
0: جميل. إيش المعاناة اللي عانتها وجدان؟
1: الخياطين.
0: جميل حلو.
1: والله الخياطين جدا متعبين, يعني أنا بدايته ما كان عندي خياط بصراحة, فكنت أتعامل مع خياطين خارجيين.
0: حلو.
1: ما عندهم دقة في المواعيد, الكواليتي كان ابدا ما بذاك الجوده, متعبين, لازم تقصي فوق راسه وتروحي وتجي تروحي وتجي, وفي النهايه ما بتحصل اللي تريدي. الشيء الثاني جدا مكلفين, يعني غاليين لدرجه ما تتخيلي, يمكن تطلع فائدتنا من العبايه ريال ريالين, فكنا نرفع اسعارنا عشان نحصل فائده على الاقل. من بعدها فتحت خياط الخاص, صار عندي خياط الحمد لك يا رب, الحمد لك يا رب, تيسرت اموري وارتحت, انتهيت من المعاناه.
0: جميل.
1: بعدها كبرت وصار عندي خياطين.
0: جميل. أنا اللي لاحظت أنه من خلال المعمل اللي عملتي وجدان أنه سهلتي الموضوع لوايد ناس, خصوصا البنات اللي مثلا عندها بزنس العبايات على سبيل المثال. أنت ذكرتي هذا الموضوع أيضا في صفحتك على الإنستغرام, أنه يا بنات اللي تريد أنها تقي وتخيط ما أعرف إيش, فالأمور يعني موجودة والأمور طبيعية.
1: أيوه هذا هو ترى الهدف بالمعمل كامل, هذا هو الهدف أني أسهل البنات.
0: جميل. طيب إيش التحديات اللي واجهتها وجدان خلال هذه المرحلة بالكامل؟
1: أول شيء نفس ما ذكرت لك العمال, لازم تدريب مستمر. جبت عمال دربتهم, صار بالكفاءة العالية, الأدوات, المكاين, كل شيء يتيسر وخلاص الحمد لك يا رب أموري طيبة.
0: حلا ما نقول اليوم إن وجدان دربت العمال, فوجدان دخلت هذا المجال من الأساس.
1: دخلت أنا مسكت الخيط والإبرة معاهم.
0: حلو. فهل كان صعب ولا؟
1: جدا صعب, يعني تعرف لأن هم عمال معمانيين, فشوية اللغة بينكم لا إنجليزي لا عربي, فتحس إن كله بالإشارة بالإشارة. الحمد لله يفهمه
0: ومشيتي الحال.
1: الحمد لك يا رب.
0: جميل. طيب هل اليوم يعني أنا ودي أعرف عن شعور وجدان بداية مع الخياطة وأول عباية فصلتيها بنفسك بالخيط والإبرة؟
1: لا أنا بصراحة بالخيط والإبرة ما فصلت, صممت. أيوة
0: تصميم,
1: يمكن تعديلات بسيطة, خرز, تطريز, تفصيل. أيوة. أوكي هذا أوكي, أما أني بالخيط والإبرة بصراحة
0: فيني ولا؟
1: إن شاء الله فيني.
0: جميلة. طيب هل تشوفي أن يعني موقف مثلا معين صار مع أحد العمال وتحس أن هذا الموقف ممكن يخليش تكملي أو حتى لا؟
1: شوفي أنا بدايتي لما فتحت المحل من خياط, دورت خياط ما حصلت, كان بصعوبة أني أحصل خياط. من حصلت الخياط بعد ثلاثة أشهر من افتتاح المحل كان العامل قال لي مدام أنا أريد أسافر.
0: أوف.
1: يعني شيء جدا صعب ترى بداية الحين, استهدب الله, يعني في أوردرات, الشغل كله بيوقف لحد ما يرجع.
0: صح.
1: ما قدرت منعه لأن لو منعته وقلت بدون رضا ما بيأدي العمل.
0: صح.
1: فقلت له سافر. سافر لمدة 3 أسابيع، مدة كبيرة ترى يعني. إحنا وقفنا الأوردرات، وقفنا كل شيء لحد ما يرجع. لما رجع جلس كم شهر، نفس الشيء 3 أشهر. بس خلال هذا الشهر 3 أشهر زدت العمال، زدت. بس إن نفسه ما خبرتش إني ما أقدر أتعامل معهم صراحة. فهو كان البوس اللي ماسك كل شيء، يعني هو اللي يدير كل شيء ومشي لحياتي. جاني مرة ثانية قال لي ريد سافر شهرين. يعني شهرين كبير، وكان على موسم عيد وضغط كبير، فما قدرت منه. قال لي بنتي مريضة بعد نفس الوقت. أنا يعني فكرت بنت فرح، بعدين قست أفكر فيه، أنا قلت إن هذا كل فترة بيجي يسافر بيأزمني في حياتي.
0: صح،
1: يعني هذه كل فترة إحنا ما قدرنا نأخذ أي أوردر. تأزمنا، تأزمنا أزمة كبيرة. لما رجع جلست معه قلت له يا ولد الناس،
0: سافرت ولا لا؟
1: إذا سافرت مرة ثانية أنا بكنسلك. بعدين لما خضينا وعطينا بالسوالف، طلع هو مسكين الله رزقه بأولاد بعد 18 سنة زواج
0: ما شاء الله،
1: فبنت وولد، فتحس إنه واجد متعلق فيهم. فأصلا طول الوقت أنا ما أدخل عليه ويكلمهم فيديو. لما شفت الحالة كتاك قلت أنا بتعب وهو بيتعب.
0: صح.
1: قلت له خلص إجراءات أولادك وزوجتك وجيبهم عمان. قال لي ما أقدر الحياة وكل شيء. قلت لا تفكر، أنت جيبهم وبس. من جبتهم كل شيء صار مريح الحمد لك يا رب. هو يشتغل، هو ينجز أكثر، يعني كل شيء تيسرت لأموري إنه هو عايش هنا. قلت له ما تبغى تسافر؟ قال لي لا ما يحتاج أسافر، خلاص أولادي عندي أموري طيبة.
0: الله، أنت حليتي المشكلة بالكامل.
1: الله، وارتحت.
0: أنا أعتقد اليوم إن كرائدة أعمال أو حتى لأي أحد يعني صاحب عمل لازم يفهم عماله إيش المشاكل اللي معاهم، إيش اللي صاير معاهم. إذا في إمكاني لحل هذه المشكلة كنت حليتها. وفعلا يعني طريقة التفكير اللي أنت عملتي فيها والتسلسل اللي رحتي فيه ترى وايد ممتاز يعتبر يعني، وايد حبيت أمانة. أنا توقعت شو مش بتقولي لي، توقعت بتقولي لي إنه شفت إنه واجد يسافر يلا روح يعني خلص أمورك إجراءاتك وتصير يعني.
1: يا حرام، لأن اللي عنده عامل يعرف هو كيف تعب لحد ما قابل عامل إجراءات. صح. كل شيء متعب جدا.
0: صح
1: متعب.
0: صح صح بالضبط. طيب هل تشوفي اليوم إنه من خلال البزنس اللي أنت اشتغلتي فيه وجدان غير من وجدان، غير من شخصيتك، من أسلوبك، من تعاملك مع الأشخاص؟
1: جدا غير. بس أنا اللي يعرفني قبل يعرف إني أنا إنسانة ترى جدا هادية، ما متداخلة أبدا أبدا أبدا، ما أتداخل، ما عندي الجرأة. حتى أيام الكلية كنت أفضل أطلع برزنتيشن، ما أقدر أخذ وعطي، ما عندي معارف نهائيا. فما البزنس صارت شخصيتي أقوى، صرت أخذ وأعطي أكثر، فصار الناس تجي أخذ الاستشارات، فصار الوضع جدا سهل ومريح وحلو.
0: يعني هل تشوفي اليوم أنه يعني لازم تتعامل وجدان مع الناس عشان كذا صرت إنسانة منفتحة؟
1: لازم،
0: يعني شيء مغصوبة عليش.
1: لا مغصوبة بس حلو يعني عقب من الوضع.
0: جميل. طيب كيف جاتش فكرة استقبال التجار على أساس أنهم مثلا يفصلون عباياتهم وحتى ملابسهم الخاصة؟
1: شوف أنا خبرتك إن أنا عانيت، فقلت أول ما الله يسر الأمور أنا بيسر على الناس. فصار هي فكرة المعمل، كنت أقدر أكتفي بمحلي، عندي خياط الخاص، كنت أقدر أكتفي بهذه الفكرة وخلاص. بس قلت لا، يعني خليني أكبر الوضع، أكبر المكان، العمال، المكاين، كل شيء، أستقبل الناس. ليش يعني البنت تبهدل وتروح وتجي تتعب؟
0: يعني كل ما توفر في مكان واحد
1: الحمد لك يا رب. يعني حتى أوردراتهم، لأن يعني الناس تستبعد فكرة إن المعمل في صحن. بس إن الوضع ترى جدا مريح، تقدروا يعني يقدروا الناس يروحوا في أي محل من محلات. صح. يخلوا أغراضهم هناك، يشرحوا الموظفات ونرسل يعني. الوضع مريح، الأوردرات تطلع من عندنا للزبون مباشرة، ما يحتاج ترجع للتاجر ويرسلها مرة ثانية. فالوضع مريح، الناس مرتاحة. وتقريبا يعني بداية بزنزي كل اللي يقولي كلهم كانوا بداية بزنسهم، يعني إحنا نريد نفتح هذه من زمان البزنس، لكن ما كان عندنا وما كنا نقدر وما حصلنا.
0: طيب يعني وجدان يعني من خلال هذا المشروع، يعني هل تحسي اليوم إنه يعني يمكن الأغلب يقولك والله لا، ويعني مسألة المشاريع في عمان وصعبة وعوار راس وغيره وكذا من غير القوانين اللي ممكن تصب في صالح العامل أكثر من صالح صاحب العمل وغيره وكذا، إيش رأيك أنتي من خلال التجربة اللي أنتي عشتيها بالكامل بداية المشروع إلى غاية اليوم؟
1: هو فعلا الوضع صعب، بس إنه حلاوته في صعوبته.
0: حلو.
1: يعني الناس اللي تشوف الحين نجاحنا وتشوف محلاتي وكذا بتقول إني حظها خلاص ارتحت، بس احنا ما مرتاحين. يعني
0: صعب الموضوع،
1: الوضع واجد صعب. يعني اقراءات، يعني العامل بسيط احنا بنراقب مليون مكان ومكان عشان نخلص الاقراء من الوزارة، المكتب سند ومكاتب سند الله يحفظهم، يعني ما مقصرين. بس يعني صعب بس حلو. يعني انا كل ما اركض واتعب واروح واجي احس ان الوضع يعني يستاهل، يعني حلو الوضع.
0: أنا حسيت أن وجدان شافت نفسها أكثر الحين خلال هالمشاريع،
1: ارتحت يعني، شفت نجاحي، شفت أنه هذا هو مكاني.
0: جميل. طيب وجدان يعني هل ما زلتي في منتجات العناية ولا؟
1: طبعا أكيد يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله كبرت الوضع صار عندي معمل والحين قاعد أشتغل على معمل أكبر للمنتجات.
0: جميل. أرجع إلى نقطة صفر مرة ثانية بدايات وجدان يعني خلينا من المعمل وغيره وكذا ولكن بدايتش في مجال البزنس أو مثلا كرائدة أعمال أو حتى في الأعمال بالنفس نقطة البداية
1: المنتجات
0: كيف جاءت الفكرة المنتجات وغيره وكذا
1: يعني هو اللي يعرفنا من صغيرة أنا كنت دائما يعني حتى الله يحفظهم أمي وأبوي لما صغار لما كان حد من أخواني ينهدي شيء يقول وش تريد تنهدي يعني نهاية كل فصل على الدرجات يقول لهم أريد خيط وإبرة كنت العلبة اللي فيها الخيوط والإبرة كنت أحب أخيط الشيء الثاني كنت أحب يعني أهتم فتحس إن يعني كانوا واجد ينازعوني يعني راش البيت كله يروح على خرابيطي وهذيلا من بعدها كبرت فصرت إني أحب أدخل أشياء ببعض يعني ما أقدر أستخدم صابون طبيعي لازم أسوي فيه أشياء
0: حلو
1: أدخل أشياء ما كان عندي خبرة بصراحة بس كنت كذا أقرب أقرب أقرب من كبرت شوية يعني على الثانوية حسيت إني أنا قاسة يعني ما يرضيني هذا الصابون فلازم أسوي شيء فكانت أشياء بدائية إني أخلط الأشياء ببعضها كذا صاروا خواتي شوية شوية يقربوا معي إخواني فالمل الأهل صديقاتي فصار إنه وقدر نسوي نفس الصابون اللي أنت تسوي وقدر نسوي نفس الزيت اللي أنت تسوي بعدها دخلت الكلية بدلت من كلية لكلية فصرت سنة قاسة في البيت هذيك السنة حسيت إن يعني الناس كلها إنه وقدر نسوي نسوي نسوي ليش ما أبدأ بزنس
0: حلو
1: قبل أبدأ بزنس لازم أطور من نفسي يعني ما ينفع نفس ما أنا أسوي أخلطه كل شيء دخل دورات السعودية الكويت كلهن أونلاين كانوا هذيك الفترة في عمان بعد عند متدربات حسيت أني كسبت الخبرة الكافية أموري طيبة توكلت على الله
0: قدرت أنك تبدي بزنس جميل يعني تخيل واحد لما يرجع كذا إلى الوراء ويشوف يعني كيف كانت بدايته ويشوف نفسه اليوم فعلا يحس بنوع من الفخر على الإنجاز اللي هو عمله هذا على الخياطة وهذا أكيد على المنتجات اليوم وجدان لما تشوف نفسها وتشوف المشاريع اللي هي اشتغلت فيها وتشوف ذاك الطريق الطويل إيش شعورش
1: يعني أنا فخورة بنفسي واجد فخورة بنفسي لأن اللي وصلت له ما يعني ما بالسهل ما جيت وجلست وقلع رجل وكل شيء كان جاهز لأ أنا كل شيء بديت فيه وحدي من الصفر منتجات بدون رأس مال أنا اللي بديت فيهم محلاتي عمالي كل شيء أنا وحدي بديت فيه
0: حلو طيب خلينا كذا شوي نذكر بما اشتريتي بدون رأس مال للناس اللي ودها تبدأ مشاريع بس ما عارفة كيف وتعرفي نحن اليوم يمكن وجدان نكون شوي واضحين في هذه الصورة البعض يتخيل والله إذا أنا بفتح مشروع لازم يكون المشروع الواو المشروع المثالي والديكورات والمنتجات والأكياس اللي تكون مثلا بثيمة المحل نفسه فيرسم في باله يعني صورة نمطية معينة بس أني يبدأها على طول هذيك أساسا ما راح تقدر تبدأها بسرعة إلا من بعد خطوات معينة بعدين راح توصل اليوم إذا ممكن ننصح الناس من خلال تجربة وجدان إيش ممكن تكون النصيحة؟
1: يبدو حتى لو برأس مال بسيط جدا يعني أنا بصراحة أتذكر أيامي ما بديت برأس مال يعني كنت الأشياء واحدة أسويها في البيت يعني اللي متوفر في البيت فلما بديت البزنس كان على أيام الكلية كان يعطونا 45 ريال فكان من هذه كنت أشتري أشياء بسيطة فكان تجيني أوردرات يعني الحمد لك يا رب الحمد لك يا رب إن من بدايتي أنا يعني كان تجيني أوردرات فوق طاقتي فكنت أنصدم إن الناس كيف وثقت فيني بسرعة يعني لو أنا بشوف حساب منتجات جديد ما باخذ منه بصراحة فيمكن لأنه كان يعني المحيط اللي حولي صديقاتي أهلي هم اللي كانوا متعودين على المنتجات فكان يأخذوها فكان رأس المال اللي يجيني أخذ رأس المال وأرسلهم طلب بعد أسبوع يعني أخذ المبالغ أشتري الأغراض وأرسل لهم فكانت كذا السياسة في البداية
0: جميل يعني في عندش مدى إنش أنت مثلا تشترين المنتجات وغيره كذا وأعتقد أن الفائدة كانت بسيطة وايد
1: أيوة بس إنه حلوة يعني فكانت أشوفها شيء كبير هذيك الفترة ما كان عندي شيء أموري طيبة
0: حلو قدرت إنش تستفيدين طريق يعني بكل الطرق اليوم وجدان يعني خلال دخولش في مجال البزنس أنا دائما أقول واحد لما يدخل في هذا المجال إلا ولابد أن في أحد من العائلة دخل هذا المجال قبله فهل في أحد من العائلة ولا وجدان أول وحدة
1: لا لا أخوي أنا عندي كان محلات وكذا وحتى نفس الشيء أبوي
0: جميل يعني وراثة
1: أيوة الحمد لله
0: جميل طيب وجدان خلينا أيضا نتكلم من جانب آخر عن يمكن اليوم سولفنا عن التحديات ولكن المستقبل اللي راسمتنا وجدان في خيالها إيش
1: إن شاء الله بإذن الله يعني عندي حلم إني أتوسع برا عمان
0: حلو.
1: فالحمد لله يا رب ان هذا الحلم قاس يتحقق، يعني بعدني انا قاس اسعى، ولكن يعني النيه اني اسوي معمل خارج. وفي نفس الوقت موقع الكتروني سهل على الناس اللي خارج، بس سبحان الله كانت تسهيل من الله، صارت جينا اوردرات من برا.
0: حلو جميل.
1: يعني هذا يعني خطوه جدا كبيره. يعني سهلت لي مشوار طويل اني انا ابني اسمي مكان ثاني. فانصدمت بصراحه لما جاني الاوردر انه قدام في فلانه تبى تقابلش، وبتجيه من الامارات كانت تبى تقابلش انت بالنفس. فاجتمعت فيها، جلست، هي نفس الشيء عندها معمل خياطه فتريد يكون في تعامل بيننا.
0: جميل.
1: فيعني خطوه كبيره بصراحه.
0: جميل امانه مثل هذه الخطوات اللي فعلا ممكن توصل الواحد الى يعني الى مثلا خيال معين. ولكن انا دائما اقول الواحد اللي يتعب راح يحصل على تعبه. يعني فعلا يمكن اليوم قلتي فقط جزء بسيط من حياة وجدان، على المراحل اللي انت مريتي فيها في المعمل، في المنتجات الخاصة وغيره وكذا، ولكن اليوم نحن جالسين نتصور يعني المسار اللي سلكت وجدان منذ البداية لغاية اليوم. سؤالي يطرح نفسه، يعني وجدان من خلال وجودك اليوم في عالم البزنس، ايش النصائح اللي ممكن توجهينها لكل شخص دخل هذا المجال، دخل ويمكن واجه وايد صعوبات متردد هل يكمل ولا لا؟
1: يكمل ولا يوقف، يعني ما ضيق الا لو تفرق. يعني احنا ما انا ما بعد ما طول عمري وانا قاس انجح في خسائر.
0: صح
1: واجد نخسر، خاصه من كل ما ابدا اريد ابدا بمشروع جديد، محل جديد، خسائر كبيره. وعادي نجلس احنا 3 أشهر احنا ما عندنا دخل خاص فينا، كله يرجع للعمال للمحل لهذا. بس عمري ما يأست، يعني عادي أضيع كل شيء، بس إني مستحيل أسكر محل من محلاتي أو أوقف شيء من، يعني حتى أخوي يقول لي وقدان يعني واقف ضغط عليش بسكري محل خلاص، يعني يركز على شيء ما أقدر. لا أحس إني ما أقدر، يعني أنا تعبت شيء ما بسكره، مستحيل أسكره.
0: يعني هذا نفس اللي يكون معاه أكثر عن طفل، يقول والله تخلى عن طفل واحد، لا ما أقدر أتخلى عن عيالي كلهم أريدهم.
1: أقدر كلهم أحبهم، كل محلاتي أحبهم كلهم، يعني لهم معزة خاصة. وغير إنه يعني حاولت أخليهم كلهم بسرعة بسرعة. يعني أنا أول محل كان قبل سنتين، بعدين لو لاحظت أن 3 محلات كلها نفس السنة
0: نفس اللحظة. صح
1: أيه، وقلت أنا بتعب الحين وبرتاح. بس يعني للحين بعدني قاسة أتعب، بس إن شاء الله برتاح مستقبلا
0: بدلات على ليش لا. طيب وجدان، يعني أنت ذكرتي أنش دخلت الكلية، هل في مجال البزنس درستي ولا مجال ثاني؟
1: كان جنرال مانجمنت، بس انه يعني كان باقي لي فصل وتخرج، لكن بصراحه وقفته عشان ما قدرت اوفق بين الدراسه والبزنس. بس ان شاء الله ان اول ما تستقر امور البزنس وكل شيء برجع اكمل،
0: ترجعي تكملين مره ثانيه الدراسه. جميل
1: ان شاء الله.
0: هل اليوم تشوفين ان وجدان يعني خلاص مستقله من خلال البزنس؟
1: الحمد لله
0: امورش طيبه
1: مره، الحمد لله.
0: جميل، كل التوفيق لك يا وجدان. وايضا يمكن احنا اليوم وايد قدمنا نصائح للناس اللي دخلوا هذا المجال، ولكن انا بعدني ما زلت مصر على سؤال واحد، اشخاص اللي مستصعبين مجال البزنس في عمان، ايش رايش؟
1: هو الموضوع صعب، بس انا نفس ما قلت لكم حلاوته الصعوبه، يعني اذا انتم ما تعبتوا عشان ما بتحسب قيمته. يعني في ناس ان عندها مبلغ جاهز بيفتح بزنس بعدين يقول خلاص ما اقدر يلا بنسكر. لازم تسعى، يعني كل مرة أنا أكرر نفس الكلام، اسعوا تعبوا تعبوا تعبوا تعبوا، نهاية التعب راحة. أبدا لا تياسوا، يعني أنا واجد يعودني قلبي لما أشوف محل فاتح وبعد سنة يسكر، يعني سنة يعني سنة ما أبدا ما كفيلة أنها ترجع خسائرك أو أنك صح. تنجح في سنة، استمر سنة سنتين ثلاث أربع، أعطي الموضوع فرصة، لأنك أنت خسرت. يعني الإنسان عارف من يفتح بزنس عارف أنه بيروح وبيجي، وموضوع متعب، المعاملات متعبة.
0: صح،
1: فيعني ما أعرف كيف هان عليهم إني يعني ينسوا التعب كامل.
0: جميل، على طاري الموضوع يعني الأعمال والبزنس، أنا كان في سؤال في بالي ولكن ما أعرف ليش شرد الحين من خلال الكلام اللي قلتي، ولكن بعدني أرجع إلى نقطة، ذكرت سؤالي أرجع إلى نقطة إن ما شاء الله أنت أيضا في مجال تصميم العبايات، فهل تشوفي اليوم في تشابه في تصاميم العبايات ولا تحسي إن في اختلاف نوعا ما؟
1: في اختلاف بالقماش، بالتصميم، بطريقة الخياطة. حتى يعني انت لو تلاحظ انه في بليزرات، في عبايات سادة، في عبايات خفيفة، في عبايات يومية سهرة، فتحس انه ما شاء الله عليهم التاجرات. يعني انا بصراحة انا في المعمل واقابل التاجرات للاستشارات انصدم من تصاميمهم، يعني ما شاء الله عليها البنات جدا شاطرات، يعني انا انصدم انه كيف عندها هذه الامكانية انها تصمم هذه العباية ومبادئ البزنس. فتجينا تقول لي انا عندي التصاميم واعرف اصمم، بس اني خايفة ابدا، ما عارفة ابدا، ما يعني. وبصراحة أنا أنصح البنات يعني يعني صح أنا عندي معمل واستفيد منهم، بس أنصحهم من أول ما تكون عندهم القدرة يفتحوا محلهم الخاص، خياطهم الخاص، لأن ترى إنك تعتمد على خياط من برا متعب
0: صح
1: إنه مكلف. فأنتي عندك خياطش الخاص تعطي الراتب لقار وأنتي مرتاحة، يعني خيطلش عبايات لا محدودة، يعني فايدة العبايات ترجع لش ما نستعطي الخياط قيمة هذا وتخسري هذا وهذا. فدائما أنا أنصح هذا، فيقولوا بقدان يعني كيف تنصح البنات كذا كنتي بتخسري؟ خليوني أخسر، بس إنه يعني خلي البنات شوية توعى إنه فعلا عندش خياطش الخاص ترى أحسن بمليون مرة إنك تتعاملي مع مكان ثاني.
0: جميل فعلا. من ناحية أخرى يعني اللي يسوي خير لغيره بيرجع للخير بعدين مرة ثانية.
1: الحمد لله الله يسر لك أمورك.
0: هالشيء واضح من وين يعني مبين. طيب خلينا كذا في نهاية هذا اللقاء وجدان كلمة شكر توجهنا لكل شخص وقف مع وجدان.
1: أهلي ما قصروا الحمد لك يا رب، يعني من بدايتي وهم داعميني.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية بإذن الله تعالى ويوفقش يا وجدان
1: ويرزقش
0: الخير من حيث لا تدرين بإذن الله تعالى. وأكيد شاكرين اليوم وجودش معنا في أثير إذاعة الشبيبة. شكرا لك.
1: يعطيك العافية.

0: عليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا.

0: مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: تخيلوا معي أن القط سنورة تمتلك حوالي 32 عضلة في الأذن، ولكن يعني بالعمد يقوم بتتجاهل لما مثلا تنادي قطك او مثلا لما تقول اي شيء، فتشوفه دائما كذا عنده لا مبالاه رغم انه يملك 32 عضله في الاذن. بفضل هذه العضلات يستطيع القط مستمعين تدوير اذنيه حتى 180 درجه تقريبا، تخيلوا معي. كذلك تحريك كل اذن بشكل مستقل عن الاخرى وتحديد مصدر الصوت بدقة عالية حتى لو كان خافتا جدا، مثل حركة فار في بين الأعشاب أو أي حركة حتى أخرى. الاستجابة بسرعة للأصوات القادمة من أي اتجاه دون الحاجة حتى إلى تحريك الرأس. لهذا السبب ترى القط أحيانا يوجه أحدى أذنيه نحوك والأخرى نحو صوت آخر في الوقت نفسه، مما يساعد على تجاهلك أكثر. عدوي يشوف يعني أي الأصوات اللي تستحق أنه يعطيه اهتمام أكثر. تخيلوا معي 32 عضلة موجودة في أذن القط، ولكن أحياناً يقوم بتجاهل بعض الأصوات عمداً. يعني أمانة يمكن هذه المعلومة اللي أول مرة أعرفها، إن القط ممكن يحرك أذن وأذن يحركها في اتجاه آخر. إضافة إلى ذلك ضمن المعلومات الجديدة عليه هو تدوير الأذن حتى درجة 180 درجة تقريباً. فهذه معلومات جديدة أمانة، واللي يمتلك اليوم قط وناداه وما راح له فاعلم أن قطك يقوم بتجاهلك.

بعنوان الفخار يعيد الحياة والتوازن للمياه قبل الشرب. فبعيدا عن أضرار البلاستيك، يمنحك الفخار تجربة فريدة، فهو يبرد الماء طبيعيا ويعيد له التوازن ويغنيه بمعادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. أيضا اختيارك للفخار ليس مجرد عودة للأصل، بل هي خطوة كذلك ذكية نحو صحة أفضل ونقاء أكثر. فجميل أن الواحد اليوم يستبدل العبوات البلاستيكية، وأيضا يستشعر الفرق مع كل رشفة من خلال الأكواب اللي تكون مصنوعة من الفخار. يعني أمانة أنك تشرب في كوب من الفخار شيء وايد جميل، ولكن تشرب شاي في الفخار أنا أعتقد لا، الموضوع هني شوية يحتاج لوقفة. ليش؟ لأن أساسا إحنا نعرف الفخار على طول ما شاء الله ما شاء الله، يعني يمكن اللي جرب الشاي بالأكواب الفخار راح يعني راح يلاحظ هذا الفرق، ولكن لما تشرب الشاي في الفخار على طول راح يبرد، يعني حتى ما راح يمديك نهائيا انك تشرب ساخن، ولو خليت على الاقل فتره ها قصيره على الاقل تعدل الهاند بريك او مثلا ترجع الكرسي او دي تشرب الشاي بتحصله بارد. لكن لما تحط الماي هناك راح تشوف ان الماي بارد لفترات جدا طويله، وسبحان الله يعني يمكن قاسين نلاحظ في الفتره الاخيره معظم الاخبار اللي ترجعنا لأصلنا وترجعنا للقديم يعني والسابق، وخلينا كذا شوي يعني نفكر أكثر أن سابقا أساسا يعني أجدادنا وأجداد أجدادنا ما كان معاهم يعني الثقافة اللي هي معانا اليوم، ولكن ما شاء الله عليهم سووا إنجازات جدا كبيرة لدرجة أن احنا اليوم اللي نمتلك كل السبل، ولكن ما زلنا نرجع لهم أهما ونرجع أيضا للثقافة القديمة اللي كنا نحن نعيشها أو اللي عاشوها أجدادنا في السابق، سواء كان من الفخار وأيضا في نوع من أنواع الأكواب النحاسية كذلك ينصح فيها. بتخيلوا معاي أن درجة الصحة اللي كانت موجودة في السابق، يعني ما شاء الله عليهم أجدادنا وأبائنا حتى، واللي عاشر اليوم يمكن أجداده في القرى اللي تكون بعيدة عن العاصمة مسقط راح يلاحظ فعلا أن ما زال ديك الحياة موجودة. لما يأكلون من يعني الأكل الصحي من المزرعة على سبيل المثال، ما شاء الله عليهم يزرعون كل شيء. أيضا الأضاحي موجودة معاهم أوردي، البيض يكون طازج، الدجاج نفس الشيء يعني يتم ذبحه في ذاك الوقت. فعموما الأكل هم متأكدين 100% أن الأكل طازج والأكل صحي تماما، على عكس ممكن إحنا اليوم لما نشتري من أي محل، وخصوصا إحنا اليوم اعتمادنا الكبير على المأكولات السريعة واعتمادنا على بعض المشروبات الغازية، وعموما الأمور الصحية معانا يعني نحو الهلاك أمانة. فجميل الواحد يحاول قدر الإمكان يحافظ على صحته ويحافظ على نفسه، ويحاول قدر الإمكان أنه فعلا يتمسك بأي عادة من العادات القديمة اللي فعلا يعني تنصب في صالحنا نحن اليوم وأيضا تنصب في صحتنا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شباب FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: ويا هلا فيكم، صباح الخير وصباح النور. خلينا نروح لرسائلكم قبل لا ندخل في تفاصيل هذه المحطة. رسالة من ناصر زياد يقول لهمزة صباحية، وتقول هذه الهمزة إن صباح يخطف من الشمس ضياء، وأمل يمحو ألم القلب وعناه، واتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية مع بداية يوم وأسبوع جديد نرجو منكم الانتباه في الطريق مفاجآت الآخرين. شكرا لك يا ناصر الزيادي، وأيضا شاكرين تواصلك الدائم معنا عبر أثير إذاعة شبيبة. أيضا سامي العبد يقول تحية خاصة لأخي يعقوب السيابي، وأيضا لأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. نوجه له أكيد التحية من هنا من استديوهات الشبيبة. طيب خلينا مستمعينا كذا نروح لفقرتنا ومحطتنا لهذا اليوم. تخيلوا معاي أن اسم محمد يتصدر أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وللعام الثالث على التوالي. فاسم محمد يتصدر أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز للعام الثالث على التوالي. من كان يتوقع أن ممكن اسم محمد يصل إلى يعني الدول الغربية؟ تعتبر من الأسماء الجميلة أمانة، يعني اسم محمد كثر ما إن أحس إن الواحد يعني شوية كذا الاسم يكون طويل بالإنجليزي مهمد، وتحس إنه صعب حتى على الطفل إنه يكتبه، ولكن يظل هذا الاسم الأسماء الجميلة اللي فعلًا يعني تكون موجودة في كل عائلة. عموماً إذا بطرح عليكم هذا السؤال مستمعينا، بما أن اسم محمد من الأسماء المتصدرة في إنجلترا وويلز خلال الأعوام الثلاثة المتتالية، سؤالي أطرحه عليكم، كم اسم محمد موجود في العائلة؟ يعني لو بقي أحسب على اسم محمد اللي موجودين معنا في العائلة أعتقد يمكن ما يقارب من 7 إلى 8 أسماء إذا ما أكثر. يعني هذا من الأشخاص القريبين، بعد ما راح أروح للبعيد يعني. فعموما ما شاء الله يعني فعلا اسم محمد من الأسماء اللي تحسها متصدر حتى في الدول العربية.

يعني ما شاء الله لمتابعين كرة القدم راح يعرفوا أن الأحداث والأنظار كلها تدور حول اللاعب هايلاند، إن شاء الله قلت اسمه صح. فتخيلوا معي أنه وصل الموضوع إلى بيع ربطة شعر إيرلينغ هايلاند اللي تحقق إيرادات سنوية تقدر ب 9.3 مليون دولار، ويعتبر هو هداف داخل الملعب ورجل أعمال كذلك ناجح خارجه. عموما تخيلوا معي أنه فعلا الأنظار كلها تتجه نحو هذا اللاعب اللي هو يعتبر هداف أسطوري لمنتخب بلاده في كأس العالم لعام 2026. كذلك من جانب آخر هو رجل أعمال ناجح خارج من مستطيل الأخضر. ربطة شعر التي تثبت خصلة هايلاند الشهيرة أثناء الاحتفال بالأهداف ليست مجرد اكسسوار، وإنما هو استثمار مباشر يملك الفايكينج حصة فيه، وتعتبر واحدة من عشرات الأذرع التجارية التي حولت نجم مانشستر سيتي إلى مؤسسة اقتصادية، وأيضا وفقا لتقرير تم نشره على موقع AE24. في عام 24 مستمعينا اشترى هايلاند حصة أقلية في شركة بوبدي بالنرويجية المالكة لعلاقات ربطات الشعر بالشراكة كذلك مع الاستثمار أوغريد وفقا لما نقلته منصة جلوسي المتخصصة في قطاع التجميل. عموما وايد تفاصيل في هذا الخبر، ولكن زبدة هذا الخبر بالكامل أن ربطة شعر اللاعب هايلاند اللي هو يعتبر الهداف المنتخبة، يعني تخيلوا معينا ما شاء الله حصلت على إيرادات كثيرة، إضافة إلى ذلك أن تم صنع كذلك دمية، هذه الدمية تكون مشابهة تماما له. واللي حين يسألني ويمكن ما يتابع كرة القدم من هذا اللاعب هايلاند، وإن شاء الله أنا قلت أقول اسمه صح لأنه مش كثير أنا في مسألة أسماء اللاعبين. عموما هذا اللاعب اللي يكون باللون الشعر الأشقر واللي أيضا له إنجازات كبيرة في كأس العالم، إضافة إلى ذلك ما شاء الله يعني كل الكاميرات متجهة نحوه، من غير أنه حتى يعني وصل موضوع لكثير من الأشخاص اللي تم يقلدون الستايل اللي هو يسويه في أرضية الملعب. أيضا تخيلوا معاي أن حتى قبل شوي كنت جالسة أشوف خبر مختص بهذا اللاعب، فهو من اللاعبين اللي ما شاء الله عليه يعني أكله يعتبر من الأكل اللي هو موازي للفايكينج بالصين، فيأكل كميات جدا كبيرة سواء كان من اللحوم من البيض من الخبز من غيره وكذا، فما من الأشخاص اللي والله لازم أكل وجبات كذا على تواقيت معينة ولازم أني مثلا ما أكل كثير وما إلى ذلك، يعني هذا اللي ممكن يعمل الواحد جدول غذائي منتظم وأيضا قاسي جدا. هو لا هو مخربنها أمانة، ولكن رغم ذلك كله ما شاء الله صحته موجودة، فعموما ما شاء الله عليه فعلا يمكن نحن قاسي نشوف يعني الهيب اللي تكون موجودة على أرضية الملعب، وكثير من اللاعبين اللي فعلا انتم يخافون من وجوده في أرضية الملعب. فعموما هذا مستمعين على اللاعب هايلاند، وأيضا يعني التقليد الأعمال من غير تقليد الأعمال ما شاء الله في مبيعات جدا كبيرة لأي شيء ممكن يختص فيه أو حتى يشبهه.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: في محطتنا الأخيرة مستمعينا، خلينا كذا شوية نسولف ونتكلم كذلك عن موقف من المواقف الطريفة اللي للأمانة يعني، وما ألومها صراحة يعني اللي سوت هذا التصرف. عموما تخيلوا معي إن في لص روسي يقتحم متجر للسرقة. إيش اللي صار؟ العاملة النظافة كانت تنظف الأرضية، ما أعرف بالعامي حنقول تعس الأرضية اللي هي عبارة عن لما يكون في ماي شوية في الأرضية. عموما إيش اللي سوته؟ قامت بضربه وطرده لأنه داس على الأرضية المبللة. يعني بعد ما تلومها الحرمة منظفة وتعبانة. دخل لص أحد المتاجر الصغيرة في إحدى المدن الروسية، وكان يعتقد أن عملية السرقة راح تكون وايد سهلة، ولكن الجميع استسلم التهديدات دون حتى أي مقاومة. ولكن ما لم يكن يتوقع وأكبر مشكلة ممكن راح تواجهها هي مش الموظفين، الأرضية بالنفس. عموما بينما كان يطالب الموظف بتسليم الأموال، خرجت عاملة النظافة اللي كانت قد انتهت لتوها من تنظيف المتجر، توها منظفة المتجر ومستانسة وفرحان وتعبانة وكادة من أول الصباح. فإيش اللي شافته؟ شافت صدمة. هي ذيك الساعة ما راح تشوف إنه والله في أحد جالس يسرق المتجر وجالس يهدد الموظفين، هي عينها على الأرضية وعلى الأوساخ أو الوسخ اللي موجود في الأرضية. فأول ما شافت آثار حذاء المتسخ على الأرضية اللامعة اشتعل غضب هذاك الوقت، وكان أكثر ما يزعجها لم تكن محاولة سرقة بل إفساد العملية اللي انهتها قبل لحظات. أيضا مستمعين الذي أثار يعني ضجة لما شافت الآثار الحذاء المتسخ على الأرضية اللامعة، واللي فعلا خلاها تغضب غضب شديد. يعني في النهاية أنا ما ألومها أمانة لأنه وايد حاسة فيها. فدون تردد أمسكت بالممسحة واندفعت نحوه، وأيضا غضبت غضب جدا شديد. فاللي صارت أن قامت توبخه، وأيضا كانت تنازع على موضوع الأرضية وليش وسخت الأرضية، وتمت الطرد داخل المتجر. وأيضا ما كانت نهائيا مهتمة إذا كان يحمل سلاحه ولا لا، وأيضا كان يحاول قدر الإمكان يخوفها على أساس أنها تهدى ويقدر أن يكمل شغله. ولكن صرخاتها وضرباتها بالممسحة وهي تلاحقه فقد اللص يعني رباطة قعشة تماما. في النهاية ما حصل أي فرصة سوى أنه يعني يفر من المتجر، وخالي الوفاء ما في إيده نهائيا حاجة. تحولت عملية سرقة إلى مطاردة كوميدية غير متوقعة، لتنتشر القصة على نطاق واسع في روسيا وتصبح واحدة من أكثر المواقف الطريفة تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكرني بالأمهات لما ينظفون البيت. عموما مستمعينا، هذه كانت آخر محطة معنا خلال حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله كذا تكون معنا فقرات ممتعة. يوم الغد بإذن الله تعالى في نفس الموعد وفي نفس الوقت. كل ما عليك تثبت الموجة على ثير إذاعة شبيبة، تتابعنا وتسمع لحلقاتنا، وأكيد أيضا تتابعنا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. عموما مستمعين تقبلوا تحياتي في ختام حلقتنا لهذا اليوم. أخذكم شيماء سيابية في تقديم أخراج وإعداد البرنامج. من الكواليس معكم أنور الأشرف. في أمان الله وحفظ الرحمن.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا إنفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.

0: دعوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أفاد مصدر أمني بتعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف، وإنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعقدان بمسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والمستوى السياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب تشارك في فعاليات معرض بروناي الدولي للكتاب عام 2026 التي افتتحت اليوم وتستمر حتى 21 يوليو الجاري في عاصمة بروناي دار السلام بندر سري بكوان. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم، بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا للتناول عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، فأهلا وسهلا بالجميع من الآن إلى الساعة الرابعة عصراً.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: الايمان بالله الولاء للسلطان.

0: الميعاد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبين بكل من يتابعنا خلال هذه الدقائق في البعد الخامس، هو اللقاء اليوم الأسبوعي من الأحد إلى يوم الخميس، وإحنا في بداية هذا الأسبوع. نسأل الله التوفيق والنجاح للجميع، وأن تتكلل إن شاء الله أعمالكم بكل ما تتمنوا من إنجاز وجهد وتميز وعطاء وإجادة بمشيئة الله. نأمل كذا تكون رفقة طيبة لمن يستمع عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة عبر تردد 97.5، وفي ظفار هناك 98.5، وإحنا نتواجد بشكل دائم في مختلف البرامج في منصة إكس وفي منصة اليوتيوب لنطلعكم على كل ما هو جديد من أخبار وعلوم الدار وأيضا النشاط الاجتماعي، الفعاليات، البرامج. مستمعين الأكارم، عندما نتحدث عن جانب مهم جدا، نتحدث عن الوقف، يعني بما يعد أحد أعرق النماذج الحضارية اللي أسهمت عبر التاريخ في بناء المجتمعات وتعزيز التكافل الاجتماعي، إلا أن مفهومه اليوم يشهد تحولا نوعا، يعني نوعيا يتجاوز الصورة التقليدية القائمة على حفظ الأصول، ليتجه نحو الاستثمار، نحو الإنتاج، نحو الاستدامة بما يحقق أثرا تنمويا طويل الأمد. ومن هذا المنطلق تبرز مؤسسة إنتاج الوقفية بوصفها نموذجا وطنيا يسعى إلى توظيف الأوقاف بأساليب حديثة وتحويلها إلى مشاريع منتجة، تسهم هذه المشاريع في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 في بناء اقتصاد مستدام وكذلك تعزيز الشراكة المجتمعية. في هذه الحلقة سنسلط الضوء بمشيئة الله على فلسفة الوقف الإنتاجي ودوره في صناعة الأثر المستدام، كما نستعرض قصص نجاح وشراكات ملهمة، إلى جانب مناقشة سبل إشراك مختلفة أو مختلف فئات المجتمع في ثقافة الوقف باعتباره مسؤولية مجتمعية وفرص أيضا متاحة لكل من يرغب في أن يترك أثرا يمتد نفعه للأجيال القادمة. نرحب عبر الاتصال مباشرة بضيفتي في الاتصال، ورحب الفاضلة أمل بنت علي بن حسن البلوشي، الرئيسة التنفيذي لمؤسسة إنتاج الوقفية. يا هلا وسهلا فيك أستاذة أمل.
2: حياكم الله أخي حفيظ، وحياهم المستمعين الكرام في هذا الوقت، وبارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة.
1: أبرك ساعات، احنا سعداء أيضا تواجدكم معنا، كما أرحب بضيفتي الفاضلة غسية بن سليمان بن سالم العمري، قائدة مجموعة إنتاج بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك أخي.
1: يا مرحبا عليكم. يا مرحبا وسهلا فيكم. أبدأ معك الأستاذة أمل، يعني في البدء كيف يمكن أن نعرف عن المؤسسة وإنشائها، أهدافها وكذلك جغرافيتها؟
2: حياكم الله. طبعا كامل الحظ أن مؤسسة إنتاج تنشأ في وقت كان في الأعمال التطوعية والمجتمعية الخاصة بالمساجد والمتخصصة بهذا الجانب بالذات قليلة جدا، على عكس باقي أعمال البر. فجاء تأسيس المؤسسة بمنظور مختلف تقريبا في 2019،

0: وطبعا وتحت عين ومعية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لهدف تعظيم الأثر.
1: نعم.
0: خاصة في الأوقاف ولخدمة المساجد والمجتمع. بطبيعة الحال تأسست في 22 إبريل، ولهذا كل 22 إبريل احنا نحتفل بهذا العمر. فالحين عمر المؤسسة تقريبا 6 سنوات. طبعا هذه المؤسسة تعمل وفق أحكام الشريعة ولها إطار قانوني منظم للأوقاف بحسب المرسوم السلطاني الصادر بتنظيم الوقف والأوقاف والمؤسسات الوقفية، وهي بطبيعة الحال واحدة من النماذج التي تعمل للجمع بين الاستثمار الوقفي والخدمة المجتمعية والحوكمة الرشيدة أيضا. المؤسسة موجودة في جميع محافظات السلطنة بمعنى فروعها. لو جينا مجموعات تشرف على مجموعة من المساجد في المحافظات وفي الولايات، وهي مجموعة نشط بحمد الله. لدينا مجموعة من المشاريع اللي خاصة بالوقف، مثل الأسهم الوقفية الخاصة بصيانة المساجد والمساجد على الطريق والمساجد الذكية ولمصليات النساء. وأيضا توجد لدينا بعض المبادرات النوعية مثل مبادرات لسقيا الماء ومبادرات لتوفير الأجهزة والأدوات التي تحتاجها المساجد، وتوجد مبادرة نوعية تعنى بالمساجد الأثرية. ولدينا بعض المشاريع الخاصة بالمؤسسة مثل مشروع مؤسسة إنتاج التقني لعمل مشاريع تحكم بالتكنولوجيا.
1: نعم.
0: وهذه المشاريع عوائدها تصب بعد ذلك في خدمة المساجد وغيرها طبعا من الخدمات.
1: جميل جميل، أنا راح أعود لك مرة أخرى أستاذ أمل، ولكن أنتقل في هذه اللحظات إلى الفاضلة غسية، ونتحدث هنا يعني متى كانت بداية انضمامكم إلى مؤسسة إنتاج الوقفية، وإيش اللي جذبكم إلى هذا المجال تحديدا أستاذ غسية؟
2: بداية انضمامنا في هذا العام شهر 1/2026.
1: نعم.
2: طبعا بيشد انتباهنا في انضمامنا في هذه المؤسسة اللي هي مبادرة أم حجن.
1: كنا
2: ما عارفين يعني ما هي مبادرة أم حجن، لكن لما تعرفنا عليها سبحان الله شد انتباهنا كثير كثير. هذه أم حجن الكثير مع الأسف الشديد كان غافل عنها، فحبينا ننضم في هذه المؤسسة. فأنا شخصيا حبيت أنضم فيها وشجعت أخواتي المتطوعات في الانضمام فيها وعرفت عليها من هي. طبعا كل يتساءل من هذه أم حجن، مع الأسف الشديد يعني شفت الكثير يعني غافل عن المعايير، هم حافظات القرآن، فقلت معقولة يعني ما تعرف من هي أم حجن. طبعا هذه أم حجن أحد الصحابيات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تركت حياتها لخدمة ورعاية بيوت الله، لخدمتها لآخر عمر حياتها. فقلنا من إحنا عسى ومن هي عساس إن إحنا نكون يعني مثلها، نتمنى نكون إحنا نقتدي ونمشي على خطاها. لذلك إحنا انتسبنا في هذه المؤسسة ونوقف معهم جنبا لجنب ونمشي على خطى هذه الإنسانة. انتسبنا في هذه المؤسسة والله الحمد والمنة.
1: جميل جميل. بعدين أيضا حب أعرف نشاطكم أكثر في هذا المجال وهذه المبادرة الجميلة، وأعود مرة أخرى إلى أستاذة أمل. إيش الفرق الجوهري عندما نتحدث عن الوقف التقليدي والوقف الإنتاجي، لو ممكن أيضا نوضح أكثر ونختصر في الفرق بينهم؟
0: طيب طبعا بخصوص الوقف، يعني اللي يعرف إيش معنى الوقف اصطلاحا وهو الحبس، أي أن أصل الوقف يحبس وعوائده هي التي تعمل بإسراء المستفيد من الوقف. ولهذا جاءت طبعا المؤسسة بنفس المفهوم الأصيل، ولكن يعني وهو الاستدامة بطبيعة الحال والإنتاجية، ولكن أيضا بدأت تشمل وقف آخر وهو وقف الوقت والخبرة.
1: جميل.
0: وباعتبار ذلك طبعا احنا يعتبر تقريبا الوحيدين من بين المؤسسات الوقفية التي تعمل بهذا النظام وهو وقف الوقت. طبعا نحن نؤمن ان اغلى ما يملك الانسان هو وقته وعلمه، وعلى هذا الاساس مؤسسة انتاج يعني انتهجت مسار يتيح للكفاءات العمانية انها تستثمر مهاراتها في المتخصصات في دعم المشاريع، سواء كانت ادارية، تقنية، فنية، اعلامية، حتى ابتكارية. وبالتالي المال الموقوف مفروض ما يظل ساكن، ولكن نؤازره بدمجه مع الطاقة البشرية المتطوعة، وبذلك احنا نصنع طبعا خط انتاج، نوفر فرص عمل، ونقدر نبني ايضا رأس مال فكري بشري. طبعا فبذلك الوقت يتحول من جهة يعني تتلقى التبرعات والمساعدات الى محرك يعني وطني متكامل ويولد قيمة مضافة. خلينا نعطيك استاذي بعض الاحصائيات.
1: نعم.
0: لدينا طبعا احنا في المؤسسة ما يقارب 8 محافظات مساهمة أو مشاركة معنا في هذه المؤسسة، فيها عدد يتجاوز 150 شخص منتسب
1: ما شاء الله،
0: بمعدل طبعا من 10 إلى 20 إلى 30 شخص تقريبا في كل محافظة. يدير هذين الأشخاص طبعا مجموعة من 20 مشرف أو قائد خلينا نقول، وهذه طبعا من الكفاءات اللي نعرف انهم خبرة سابقة في العمل الميداني او التطوعي او الاداري او ادارة المجموعات. هذه المجموعات 150 تعمل على 3 مبادرات ميدانية رئيسية.
1: نعم.
0: هي مبادرة مساجدنا على الطريق، واللي هي تحتم على المساجد في الطريق، مبادرة ام محجن وسميناها حاليا ثريا وبنتكلم عنها اكثر، وهي تخص المصليات النساء والمسجد الذكي. تقريبا أكثر من 50 مسجد هم ماسكينهم بشكل مستدام طوال هذه السنة، يعني مستمرين في العمل معهم. قاموا هذين المنتسبين بتبرعات أو توزيع لسقيا الماء، خلينا نقول فقط خلينا نتكلم عن النصف الأول من هذا العام، بعدد يتجاوز 11,000 كرتون ما يتوزع على أكثر من 700 مسجد. المساجد اللي عملوا لها التنظيف والصيانة والرعاية وغيره، وحتى المساجد الأثرية تتجاوز 100 مسجد
1: ما شاء الله.
0: وخاصة بالنسبة للمساجد الذكية، هذا المساجد 14 مسجد لكنها بأحجام مختلفة من الصغيرة للمتوسطة الكبيرة، يستفيد منها أكثر من 6,000. هذا العمل كله لما نجي احنا نحسبه كقيمة محلية مضافة، احنا شفنا ان تقريبا هذين المنتسبين لاعمالهم وجهودهم قدموا اكثر من 50,000 ساعة خيرية تطوعية، بما يوازي اكثر من 190,000 ريال، وهو اجمالي القيمة المحلية المضافة.
1: ما شاء الله، جميل جميل جميل. طيب ممكن انتقل ايضا بسؤال اخر للأستاذة غسية، عندما نتحدث عن الرسالة اللي وجدتموها في العمل الوقفي جعلتكم تستمرون فيه حتى اليوم الأستاذة غسية؟
2: طبعا نحن الحمد لله رب العالمين، برغم انضمامنا كان حديثا مثل ما أسلفت يعني كان بداية هذا العام، لكن قطعنا شوط كبير، وأستاذة أمل على علم في ذلك. الحين يعني قسمت المجموعات النساء اللي هن العضوات إلى 5 مجموعات.
1: نعم.
2: كل مجموعة مسجد معين أو مصلى معين. طبعا
1: جميل.
2: على مدار هذه الأسابيع أو الأشهر المنصرمة إلى لأمس وهن ماسكات يعني بدورين مصلى يتابعنا أول بأول.
1: نعم.
2: من خلال نظافته وصيانته، طبعا الصيانة معانا متطوعين إنهم إخواننا الرجال، يعني من نظافته الأخواتي النساء، والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا اساس اللي راحة المصليين ونظافة المكان للمصلى، في نفس الوقت حاولنا بقدر المستطاع نترك المكان نظيف ومرتب، دورات المياه مرتبة نظيفة. نفس الشيء بعضهم يعني كنا في حصلناهن غير يعني صالحة للاستخدام، حاولنا بصيانتهم بقدر المستطاع، ومعانا ساندون الناس الأخيار يعني بالتبرع من خلال المؤسسة الوقفية في نفس الوقت، والناس الأخيار اللي هم المتطوعين لمدوبيينهم يعني بتبرع العين، يعني تبرعوا بالمنظفات، بعضهم تبرعوا بالأشياء العينة اللي هن للمراحيض أو المنظفات. والحمد لله رب العالمين يعني من خلال دكاترة المجتمع معانا استطعنا يعني نلبي احتياجات هذه المصليات أو المساجد، وقدرنا بشكل أسرع يعني نوفر هذه الاحتياجات داخل المساجد والمصليات. في نفس الوقت قمنا يعني حاليا نشرف لبناء مصلى في أحد الولايات داخل الداخلية اللي هي ولاية بهلة.
1: نعم.
2: حاليا نشرف عليه من الصفر وتوسعة المسجد في نفس المكان اللي هو مصلى للنساء وتوسعة المسجد للرجال. أستاذ أهل كرئيس تنفيذي هي يعني تشرف عليه. وقبل أسبوعين دارت لجنة المسجد يعني طبعا هم شيء أكيد لهم يعني كإدارة الكبيرة هم معانا المشرفين على هذا المسجد، لكن مشرفة مجموعة الداخلية أشرف عليه أول بأول وأتابع الموضوع أول بأول ومعايا أخوي اللي هو العضو المتطوع. وطبعا عدد العضوات اللي معانا المنتسبات 26 عضو مثل ما أسلف قسمت خمس مجموعات. فتعرف أنت بعد المسافات اللي هو في قصير موجود نفس الولاية وأقرب لهذا المسجد، فحطتني هناك بحكم أنه هو قريب المسجد ويشرف على هذا المصلى أول بأول ويوافيني ما يستجد من أعمال وما هي الأشياء يعني المطلوبة لهذا المسجد أو المصلى. بالنسبة للمصليات اللي هنا يشرفن عليهم العضوات داخل المناطق الأخرى اللي تابعة لمبادرة أم محجد اللي هي خمس مصليات مثل ما أسلف، الحمد لله مستمرين فيهن ونتابعهن نفس الشيء كذلك يعني شهريا.
1: نعم.
2: خلال تنظيف ومتابعة وصيانة كل.
1: جميل.
2: والكل مجموعة ماسكة مصلى وأنا عليه طبعا أتابعهن أول بأول يعني من خلال التقارير الشهرية ونرسلهن حل أستاذ أمل متابعتهن. والحمد جميل. لله مستمرين على هذا العمل بشكل مستمر ومباشر.
1: جميل ممتاز. طيب أستاذ أمل، عندما تقررون إطلاق مشروع وقفي جديد إيش هي الأسئلة الأولى اللي تطرحونها قبل عملية التنفيذ؟
0: أكيد أي مشاريع نحط لها أكيد معايير، والمشاريع لازم خاصة في المجال الوقفي ما تبنى بالعاطفة، أكيد في بيانات دراسة
1: أرقام إحصائيات
0: بالضبط نتماشى طبعا بشكل كامل مع أولويات يعني رؤية عمان 2040. فمعيارنا الأساسي بالأول هل هذا المشروع يحل مشكلة مستدامة؟
1: جميل.
0: هل يوفر فرص عمل؟ هل يوطن معرفة جديدة؟ وبالتالي طبعا في هذه المواضيع أكيد إحنا ننسق بشكل مستمر مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأيضا الجهات ذات العلاقة أساس أن هذا الجهود تكون بالفعل يعني ذو احتياج فعال ومستجد بالنسبة للمجتمع العماني. في نهاية المطاف يعني في هذه المؤسسة أنت تهدف يعني أو تخاطب فئة الشباب وهؤلاء الشباب طبعا يعني قد ربما لا يملكون المال لكن يعني يملكون الوقت والخبرة وأكيد أكيد يرغبوا في المساهمة. فبالتالي على المؤسسة أنها تعمل يعني بذكاء وبفكر معاصر عشان تقدر تحشد هذه الطاقات وليس فقط تحشد الأموال. وفي عمق قيمي أكيد في هذا الموضوع إذا ربطت أنت بين المال وبين الخبرة هنا يبرز الأثر المستدام بأبعاد إن شاء الله المادية والمعنوية.
1: جميل. أستاذة غصية، إذا نتحدث عن مبادرة أم محجن مثل ما تفضلت، إيش هي الفئات أو ما هي الفئات اللي تستهدفوها من خلال هذه المبادرة وكيف يتم اختيار المستفيدين منها؟
2: الفئات جميع الفئات اللي نستهدفها تقصد من خلال المصلين ولا ايش؟ وضح
1: المبادرة اللي جالسين تشتغلوا عليها في الوقت الحالي مبادرة تقريبا
2: جميع الفئات تقصد داخل وضح اكثر
1: يعني الفئات من هم من هدفكم ايش من الناس يعني تحاولوا توصلوا خدماتكم يستفيدوا من هذه المبادرة من هم؟
2: جميع الفئات في المجتمع.
1: جميل.
2: يعني جميع الفئات في المجتمع اللي هي المحافظة على المصليات والمساجد اللي هي بيوت الله.
1: جميل.
2: يعني الحماية يعني نظافة المصلى بشكل دائم يعني مثل ما تدخل تشوف المسجد نظيف تخرج منه وهو نظيف مثل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. فإحنا لازم نكون نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام بأحاديثه كمؤمنين. يعني مع الأسف شدوا إحنا طبعا مركزين على المساجد اللي هنا اللي يمر عليها عابر السبيل اللي على الشارع الشارع العام. فبالتالي احنا ركزنا بمبادرة أم محجن أطلقت عليها وزارة شؤون الأوقاف الدينية. هذه المبادرة بشكل مستمر سنويا على المحافظات داخل على المحافظات السلطنة اللي هي كمسابقة من أفضل يعني أفضل مسابقة. وهذه مبادرة أم محجن يعني من يفوز فيها طبعا ما يهمنا الفوز، يهمنا اللي هي العمل لوجه الله.
1: الله يوفقكم يا رب.
2: طبعا هي الوزارة ما همها، لكن همها الوزارة نعرفها هم قصدهم على أساس كتشجيع المجتمع
1: صحيح.
2: وتشجيع لإخواننا كيفية المحافظة العناية بالمساجد بشكل عام.
1: كيف شاهدت يعني إقبال الشباب؟ كيف شاهدت إقبال الشباب على العمل التطوعي؟
2: أكيد أكيد. وفي نفس الوقت يعني من شب على شيء شاب عليه.
1: شاب عليه.
2: إحنا كأولياء أمور يعني لازم نعلم أبنائنا منذ الصغر كيفية المحافظة، مثل ما نعلم أبنائنا داخل المنزل بنظافة المنزل لازم نعلم أبنائنا في المكان إحنا اللي نصلي فيه كيف نحافظ عليه. فما بالك عاد المسجد اللي هو بيت من بيوت الله، فكيف عاد المسجد اللي نمر عليه في الشارع العام؟ فلازم نحافظ عليه بشكل دائم نظيف. فليش إحنا مركزين على المساجد اللي هي على الطرق الطريق العام الشارع العام اللي هي هذه المساجد إحنا مركزين عليه أكثر شيء؟ وأنا هذه اللي لاحظت أكثر شيء الوزارة يعني أول مؤسسة مركزة عليه.
1: نعم.
2: طبعا هي تسمعني حاليا مركزين على هذه فأنا ما أروهم أن هم مركزين على أن لاحظ بشكل أكثر. ومع الأسف الشديد يعني هن اللي يحتاجين تركيز بشكل دائم يكون يعني نركز عليهم من ناحية النظافة.
1: نعم.
2: فأتمنى أن المجتمع يعي هذا الأمر. إحنا عايشين في بلد مسلم فلازم يكون المصليات وبيوت الله تكون نظيفة، وبالتحديد مصليات النساء ودورات المياه للنساء مش الرجال. احنا لاحظنا دورات المياه ومصليات المال للرجال ما شاء الله تبارك الرحمن نظيفة.
1: نعم.
2: لكن مصليات مال النساء ودورات المياه مال النساء مع الأسف الشديد، مع إن خواتنا وأنا أحترمين العين والرأس، لكن مع الأسف غير مقبولة.
1: جميل. وهي المبادرة الآن أكيد تنشر هذه الثقافة.
2: أيوة لازم يكون ننشر هذه الثقافة مثل ما إحنا نربي أولادنا.
1: أحسنتي.
2: ومربيات أجيال لازم يكون نربي أولادنا يعني داخل هذه المساجد نعرفهم ما هي النظافة.
1: الله جميل. طيب عشان أستفيد من الوقت أعود بسؤال أيضا آخر أستاذة أمل، كيف هنا تقيس مؤسسة إنتاج الوقفية نجاحها؟ هل بعدد الأوقاف، هل بحجم العائد، أم بعدد المستفيدين، أم بالأثر الذي يترك هذا المشروع في المجتمع؟
0: بطبيعة الحال كل مشروع وله يعني ميزته بكل تأكيد. الأثر في التغيير اللي بيحصل في المجتمع هو اللي بيكون هو الدافع لنا إن إحنا نستمر. مثل ما ذكرت أستاذ غسي وطبعاً أشكرها، هي واحدة من القيادات الملهمة اللي اندمجت ودخلت لدينا بالمؤسسة من قريب. مثلاً عندنا المشروع الموجود معنا مشروع أم محسن، طبعاً سمي أم محسن يعني نسبة إلى السيدة التي كانت ترعى مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك طبعاً إحنا بغينا إنه يكون لهذا المبادرة اسم له يعني ملمح عماني لواحدة من الفقيهات العمانيات، ولهذا سميناه أيضاً بمشروع ثريا نسبة إلى السيدة ثريا بنت محمد البوسعيدية الفقيهة والزاهدة والعابدة والمحسنة التي كانت تهتم بالأوقاف في فترة القرن التاسع عشر الهجري، وكانت أيضاً سبب في رعاية الأوقاف الموجودة في بيت المقحم بولاية بوشة. فعندنا من الثراء الوقفي والتاريخي يعني الجميل اللي ممكن نحن نعتز فيه ويكون هو الحافز لنا وأيضاً والمثال الذي يحسن هذا.
1: جميل.
0: طبعاً هذا المبادرة جاءت بكل هذه الآثار اللي أنت سألت عنها. أولاً طبعاً البعد القيمي لهذا الموضوع، فجعلنا أنه هذا المسجد ما فقط المسجد، خصصنا من المسجد كله المصلى النساء.
1: نعم.
0: ومن مصلى النساء أن تكون مبادرة نسائية خالصة. فهنا إحنا حركنا المجتمع على أساس أنه يكون للمرأة أثر في المسجد. العادة المسجد هو مكان للرجال. فالآن جعلنا فينا قيمة حقيقية لتمكن المرأة للعمل في المسجد. الشيء الآخر لما بدأت المبادرة معظم الدعم أو المساهمات الأوقاف اللي جاءت لرعاية هذه المساجد جاءت بدعم سخي جدا من قبل النساء أو السيدات عمان خلينا نقول. فكنا نبدأ مثلا المبادرة التي تم تغطيتها بالكامل من واحدة من السيدة. احنا ما نتكلم طبعا عن مبلغ زهيد، يعني نتكلم عن صيانة شاملة وتامة لهذا.
1: جميل جميل، احنا راح نتواصل معكم، ولكن استاذنكم بفاصل اعلاني قصير، وبعدها احنا راح نتواصل معكم في البعد الخامس ونكمل دقائق الاخيره من هذا اللقاء. بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام، راجعين لكم في البعد الخامس، ثبتوا على الموجه وتابعونا بمشيئه الله.
3: الى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانيه وحتى الرابعه مساء مع حفيظ جعبوب في قراءه هادئه ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: مرة أخرى أعود إلى ضيفتي عبر الاتصال، وكان أيضا حديثنا حول الوقف، والأستاذة أمل بنت علي بن حسن البلوشي رئيس تنفيذي لمؤسسة إنتاج الوقفية، وكذلك الفاضلة غاسية بنت سليمان بن سالم العمري قائدة مجموعة إنتاج بمحافظة الداخلية. حياكم من جديد، وأعود بالسؤال من جديد إلى الأستاذة أمل. أستاذ أمل، يعني أكيد هناك أعمال وأنشطة كبيرة تقوم بها المؤسسة، ولكن مع وجود رؤية واضحة طموحة مثل رؤية عمان 2040، إيش المعايير اللي تضعوها لضمان أن مشاريعكم، هذه المشاريع فعلا الوقفية، تلامس احتياجات تطلعات المجتمع الحقيقية وتواكب أيضا التطور المعرفي وفي الوقت نفسه التقني؟
1: شكرا على السؤال أستاذ حفيظ. طبعا احنا في هذا المجال طبعا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وخاصة مع شركة الراوي للحلول الذكية. كانت واحدة من اهتماماتنا وتحدياتنا اللي نواجهها في المساجد هي الاستهلاك العالي للكهرباء. نعرف ندخل المسجد كل الأجهزة مفتوحة، الإضاءة والمكيفات وغيرها، فبالتالي التكلفة تكون عالية بالنسبة للفواتير، وأيضا العمر الافتراضي لهذه الأجهزة أيضا تقل. فكان لازم من وجود حلول تقنية تخفض من الاستهلاك، ترفع من جودة الأجهزة وغيرها. ولهذا شكل لنا فرق التعاون مع هذه الشركة، وعمل مبادرة لتبدأ بمبادرة المسجد الذكي، وهو أن المسجد عمل بالنظام الذكي بالنسبة لي فتح وإقفال الأجهزة، متابعتها، معرفة المؤشرات، أيضا الاختلاف في وقت الصيف والشتاء، رفع مستوى الأمان اللي موجود في المساجد، وكل هذا الحين عن طريق تطبيق يكون موجود في الهاتف، يستطيع وكيل المسجد أو من يقوم بإدارة هذا المسجد إنه هو يتفاعل معه ويتابع. وأيضا يوجد هناك داشبورد أو منصة مركزية تتابع من قبل الشركة المنفذة ومن قبلنا لمعرفة التفاعل هذا المسجد مع النظام. طبعا تعتبر هي واحدة من التجارب اللي احنا بدأناها مع 14 مسجد في أكثر من محافظة، وخضيناها كأن هي المقياس المعياري لمعرفة هل هذا الإجراء أو ممكن ناخذه كمعيار ممكن بعد ذلك يطبق لبقية المساجد أو لا. طبعا تقريبا احنا كملنا سنة من تركيب هذا الأجهزة والمؤشرات والاستبيان اللي ظهر من قبل المستفيدين من المسجد ومن وكلاء المسجد، صراحة يبشر
0: الحمد لله
1: ومفرح، وفي تفاعل كبير من كثير من المساجد إن حابة أيضا تركب هذا النظام. إحنا ما نقدر إحنا نعمم تجربة إلا لما إحنا نقول إحنا مستعدين لها، وأتوقع إحنا إن شاء الله في الفترة القادمة قادرين نقول إحنا مستعدين لها، ونبدأ طبعا التفاعل مع المجتمع للاستفادة من هذه التجربة
0: بإذن الله. لحد أستاذة غاسية، هل هناك قصة نجاح أو موقف إنساني بقي عالقا في ذاكرتكم من خلال هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات اللي بدأتوا فيها بداية هذا العام؟
2: بداية هذا العام؟
0: شيء من القصص اللي ممكن تشاركين إياها وتحسي أنها فعلا كانت قصة ملهمة ومؤثرة، أو موقف إنساني معين من خلال المبادرات اللي جالسين تقوموا فيها كمجموعة؟ أستاذة غاسية؟
2: تقصد لحالة إنسانية قدمناها ولا
0: يعني من قبل المتطوعين، من قبل المستفيدين، أو من قبل الناس اللي شافوا هذه المبادرة، حسيتي كذا ببعض الشعور من قبل الناس حبوا أنهم يشاركوا في مثل هذه المبادرة، موقف كذا معبر في قصص معينة، يعني حسيتي فعلا بموقف بقي عالق في مخيلتك؟
2: أيوة طبعا، بحكم كناشطة اجتماعية إذا ممكن تسمح لي. طبعا كمشرفة كمجموعة الداخلية كذلك مسؤولة عن أسر يتامى،
0: نعم،
2: لأكثر من 14 سنة، والحمد لله يعني أطلقت مبادرة لسقي ماء، وزعت بداية الشهر الفضيل والحمد لله، وسبحان الله قبل وزعت يعني 500 كرتون مياه عن طريق المؤسسة.
0: جميل.
2: ولكن طبعا هذه المبادرة كانت من المؤسسة جزاهم الله خيرا بداية الشهر الفضيل، ولكن لم أنسى أبناء اليتامى. أضفت من ضمن المبادرة هذه من المؤسسة، أطلقتها من ضمن المبادرة من عندي، فمبادرة نفس الشيء يعني، زدت مع هذه المبادرة.
0: نعم. فقلت
2: ما أنسى أيتامنا، بما أني أوزع هذه المبادرة 500 كرتون مياه للمساجد المصليات، أضيف من عندي مياه لأسر أيتامنا. طبعا وزعت أكثر من 500 يتيم، يعني 500 كرتون، أكثر من 500 كرتون لأيتامنا. فسبحانك يا ربي، بعد أيام يعني تواصلت مع أسرة يتامى كانوا سعداء كثير، قال والله جيتين يعني وقتها احنا كنا باين نتواصل معاك، كان ما عندنا مايلات، نحن مستحيل نتصل بالتليفون واحدة من الأرامل، ما عندنا كان أبدا يعني مبلغ مادي عشان نشتري هذا الماي. طبعا هم كانوا صيام
0: نعم
2: في الشهر الفضيل، كنت كثير كثير سعيدة. فقلت جزاها الله خير يعني صاحبة المبادرة اللي هي الأستاذة أمل صاحبة المؤسسة، ولو ما هي يعني أطلقت هذه المبادرة وبنفسي يعني زدت المبادرة من عندي، يعني طبعا ما من عندهم ماي، لكن تقول كأنها هي فتحت عيون نفس الحالة لهذه المبادرة أساسا نجيب من عندنا.
0: الله يجركم إن شاء الله في
2: الحمد لله رب العالمين.
0: كان فرحة اليتامى
2: لا توصف. كذلك أطلقت مبادرة ثانية في العشر الأوائل من ذي الحجة.
0: نعم.
2: مثل ما أطلقتها يعني المؤسسة، نفس المبادرة أطلقتها من عندي لأسر اليتامى والمساجد المصليات.
0: جميل.
2: فكان العشر ذي الحجة، والحمد لله رب العالمين كانت مبادرة طيبة، والأسر كانوا سعداء جدا جدا، من ضمن الأسر من ذوي دخل محدود.
0: الله يوفقكم يا رب.
2: كانت يعني أيام حلوة لا تنتسى.
0: الحمد لله دائما وأبدا الله يأجركم يا رب العالمين. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال أستاذة أمل، نتحدث بما أن هذا البرنامج فعلا اليوم يبحث دائما عن الأثر العميق، إيش هي الرسالة اللي توجهيها للمجتمع العماني لترسيخ مفهوم العطاء المستدام في عقول الأجيال القادمة بمشيئة الله؟
3: طبعا ربما هي تكون هذه الرسالة الأهم اللي نريد نوصلها عبر إذاعة الشبيبة البعد الخامس. الوقف لم يعد شكرا طبعا على أصحاب الثروات الكبيرة اليوم. طبعا في كثير من الأدوات الرقمية الموجودة، الأسهم الوقفية، المنصات التبرع الرقمية، يمكن يعني لأي شخص أن يساهم ولو حتى بريال فليكون له سهم وقفي مستدام. فالانتقال من ثقافة العطاء العابر إلى ثقافة الأثر الدائم هو اللي نرجوه. طبعا أكيد الصدقة يعني المؤقتة بتسد حاجتك لليوم، لكن الوقف هو من يضمن بناء المستقبل إن شاء الله.
0: صح.
3: ولهذا إحنا يعني نريد من كل أسرة عمانية أن يعني تعلم أبنائها أن العطاء اليوم يكون استثمار للغد. لما الطفل أو الشاب بمساهمة البسيطة هذه يعرف أنه هو هذه المساهمة تحولت إلى شجرة، إلى مدرسة، إلى مشروع يوظف الشباب، هذا أكيد سوف ينشئ جيل يعني يؤمن بالمسؤولية المجتمعية، بالاستدامة، وهذا يعني ما جبل عليه أيضا يعني المجتمع العماني يعني من القدم وعبر التاريخ من قيم أصيلة. فعبر منصتكم الطيبة يعني نقدم دعوة طيبة للجميع للمساهمة بتخصيص وقت مخصص ريعه لصيانة المساجد، تشرف عليه مؤسسة إنتاج الوقفية، ويكون الوقف هذا أجر ثابت وثواب عظيم بإذن الله له ولمن كتب بأسنان الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، وعسى إن شاء الله يتحقق هذا الأمر. وهل من كلمة أخيرة أستاذة غسية في حديثنا حول هذا الموضوع تختتمي بكلمة معينة تحبي توجهها أو رسالة؟
2: أحب أوجه رسالة شكر أولاً للمؤسسة، إدارة المؤسسة لاختيارهم لنا ولفتاحت لنا الفرصة انضمامنا في هذه المؤسسة، جزاهم الله خيرا على ثقتهم، وأتمنى أن لا تزعزع ثقتهم فينا. ورسالة شكر للعضوات النشاطات اللي عندي في مجموعة الداخلية على الجهود المبذولة إلى آخر قصي على الجهود المبذولة للإشراف على المصلى وعلى مساندته لنا كما الجموعة هذا. طبعا نسأل الله وإياهم الإخلاص والقبول أن يرضى الله لنا ولهم ونتقبل منا ومنهم صالحات الأعمال بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين. تحية لك أستاذة غسية بنت سليمان بن سالم العمري قائدة مجموعة إنتاج بمحافظة الداخلية، وأيضا تحية إلى الأستاذة أمل بنت علي بن حسن البلوشي الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنتاج الوقفية. وحديثنا حول اليوم التعريف عن المؤسسة، أهدافها، رؤيتها، والوقف في تراثنا بالثبات، وأيضا هذا الحراك الجميل والمبادرة الإنسانية الكريمة. ونشكر أيضا متابعينا الأحبة، ولكن نطلع فاصل قصير وبعدها إن شاء الله راجع لكم في البعد الخامس. تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل.
4: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
5: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
7: لا، إيش هو؟
6: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
7: فنان، إيش ننتظر بعد؟
6: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم. عيش حياتك وخليك شبابي.

0: التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء اليومي اللي نأخذكم فيه ونتجول حول آخر الأخبار المعلومة.

0: نقترب من كل هذه الموضوعات وكل الأخبار المحلية، ونمتد أيضا إلى أبعد من ذلك من خلال مناقشة كثير من الموضوعات اللي نشعر بأنها هي جزء من حياتنا اليومية، وهي تستحق أيضا أن تكون حاضرة في هذا الاستوديو في هذا الجانب. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن تدفق اليوم المعلومات من كل حدب وصوب، تتداخل هنا مع هذه المعلومات تتداخل الحقائق مع الشائعات. الإعلام وحده اليوم ما أصبح فقط منصة لنقل الخبر، هو أيضا قوة مؤثرة في تشكيل الوعي وبناء الثقة وترسيخ الهوية الوطنية معنا في البلد. يكتسب الخطاب أيضا الإعلامي خصوصية تنبع من السمت العماني الأصيل القائم على الحكمة، القائم على الاتزان، احترام الإنسان، تقديم المصلحة الوطنية بروح مسؤولية ومتزنة. اليوم ومع اتساع فضاء الإعلام الرقمي تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي، يتجدد هذا السؤال، وهناك أيضا مجموعة من الأسئلة الأخرى حول مسؤولية الإعلامي وكيفية الموازنة بين حرية التعبير وأخلاقية النشر وبين سرعة السبق الصحفي ودقة المعلومة وحق النقد وأيضا وواجب الحفاظ على تماسك هذا المجتمع. للحديث عن هذه القضايا وبعض الموضوعات، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد بن محمد بن خلفان المعمري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام التقني. يا أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أسعد الله أوقاتك بالنور السرور حفيظ، وكل التحية أيضا لك ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. حقيقة أنت اليوم يعني يمكن وضعت يدك على الجرح اللي احنا قاسين نعيشه ونعيش مع الإعلام بكافة تفاصيله، والحياة اللي قاسين نشوفها يعني. وتنامي مفهوم الإعلام من إعلام شاشات وإعلام مقروء ومسموع إلى إعلام الجميع.
0: جميل جميل، هو دائما هكذا الإعلام. نتحدث احنا اليوم بين الأصالة ومتطلبات هذا العصر في الوقت الحالي. دكتور، عندما نتحدث هنا بالتحديد عن السمت العماني في الإعلام، هل نحن أمام منظومة قيم راسخة أم أمام منهج مهني ينبغي تطوير أدواته بشكل مستمر؟
1: ممتاز. إحنا بما أنك أنت ضربت على طول على السمت العماني، يمكن الجميع تابع الفترة الماضية لما مولانا جلالة السلطان حفظه الله في بيان مجلس الوزراء الأخير حث مولانا على أهمية السمت العماني. وإذا عكسنا السمت العماني اليوم على كافة حياتنا اليوم، ما نتحدث عن موضوع كلمة ولا موضوع إعلام فقط، نتحدث عن أشياء كثيرة، نتحدث عن قيم، نتحدث عن حكمة، نتحدث عن عادات وتقاليد إحنا عشناها وهويتنا اللي قاسين نعيشها. ببساطة حفيظ والمستمع الكريم، كيف إحنا نحول هذا السمت العماني إلى واقعية العمل اللي هي يعني في الإعلام، كيف نحن نقدر نبسط هذا المفهوم للناس، كيف ننقل الصورة بطريقة صح، باعتدال، براحة، بهدوء وبسكينة، كيف يكون عندنا حكمة في الرد، كيف يكون ردودنا أيضا يفهمها الجميع ويحبها المستمع ويحبها المشاهد. هذه واحدة من الأشياء المهمة اللي تعكس سمتنا العماني. اليوم نحن السمت العماني عندنا يرسخ قيمة مهمة جدا اللي هي قيمة الحوار، والحوار الطيب، الحوار الجميل، الحوار اللي يعكس طيبة العماني. واحدة من قيمنا الرائعة اللي يشهد لها القاصي والداني اللي يزور عمان واللي يطلع منها واللي يلتقي بالعمانيين خارج عمان، إن العماني بحد ذاته طيب وحواره جميل. وهنا أحكي لك قصة حلوة جدا. يعني في أيام الدراسة في الجامعة، واحد من الأساتذة يقول لما نزلت عمان نزلتها في الصيف، وهو جاي من دولة عربية من الدول الباردة وجوها جميل، فيقول لما نزلت المطار وطلعت على يعني على على على المدينة، قلت أنا خلاص يعني معناته أن اللي موجود من حرقة عندي راح يحترق مع الناس من خلال التعامل معهم. فيقول كان أول مشهد في بالي أن أول ما أطلع على الشارع ألقى الجميع يتخانق. فيقول طلعت وما شفت خناقة، لا شفت خناقة في الشارع، لا شفت خناقة في المحلات ولا في أي مكان. فيقول أنتوا تتمتعوا بجو حار لكن بدم جميل وبارد يبرد عليكم الحياة. فهذا اللي هو كان مستغرب منه يعني. فما غريب على العماني أن يكون أسلوبه في الحوار جميل، وكيف تعكس هذا الأسلوب أساسا على على الإعلام اليوم، على النقل الإعلامي، على الحوار الإعلامي، على الاتزان في الحوار

0: وكيف توازن أيضا بين نقطتين مهمات، بين سرعة المعلومة اللي بتوصلها بشكل سريع للناس وبين دقتها. أنا يعني اليوم عندنا حمى، ترى حمى أني متى أنشر، من ينشر قبل، يعني من يوصل المعلومة قبل، حتى
1: لو شوف الإبداع هنا.
0: أيوة
1: نعم عجايب الدنيا شوفها.
0: تغرب يعني في ناس مجرد بس تشم الخبر من دون أي مهنية تحصل ناشر في كل وسيلة موجود فيها بس على أساس أني أنا أكسب مشاهدات.
1: جميل. طيب إيش اللي يميز من حديثك الخطاب الإعلامي العماني عن كثير من الخطابات الإعلامية دكتور في المنطقة، خصوصا هنا وأكد في نعم. طريقة التعامل والتعاطي مع القضايا الحساسة بين قوسين؟
0: شوف إحنا دائما إذا تكلم عن الخطاب الإعلامي العماني هو أساسا نابع من نهج السياسة العمانية في التعامل مع كافة الخلافات أو كافة الأوضاع في المنطقة. فإذا تحدثنا عن السياسة العمانية هي سياسة متزنة، سياسة حكيمة، دبلوماسية التعامل مع كافة المواقف. الإعلام هنا أو الإعلام العماني بحد ذاته الرسمي، أتكلم عن الإعلام اللي يتحدث باسم عمان واللي يوصل صورة عمان للعالم، هو إعلام متزن نابع من اتزان السياسة العمانية، اتزان النظام الأساسي للدولة، اتزان أيضا التربية اللي احنا تربينا عليها والنهج اللي ينتهجه العماني في أن ما ينقل المعلومة إلا بعد ما يتأكد من مصداقيتها، مصدر هذه المعلومة، هل هذه المعلومة يعني قبل ما أنشرها أفكر هل هذه المعلومة فعلا يعني راح تحقق مصلحة لهذا الوطن أول شيء اللي هو سلطنة عمان وتراب عمان وأرض عمان وأيضا حدود عمان أم غير ذلك. الشيء الثاني، هل هي المعلومة هذه يعني تؤقق الرأي العام وتؤقق المنطقة اللي موجودين فيها، أم أن العكس، يعني المعلومة اللي راح أنشرها راح توعي المجتمع وأيضا توعي الأطراف الأخرى. هذه يعني أشياء كثيرة يستند إليها المجتمع العماني. أيضا التعايش، اليوم نحن نعيش في تسامح وفي تعايش، وعندنا يعني خطاباتنا الإعلامية لا تقدح في الأطراف ولا تقدح في الأشخاص، وإنما تنقل المعلومات والأحداث بطريقة متزنة تستند على دقة في المعلومة أو على أدلة واضحة يعيشها الناس، وأيضا تتعامل بدبلوماسية مع المواقف الحساسة أو المعلومات الحساسة اللي أحيانا قد تثير أطراف آخرين غير متفقين مع السياسة العمانية.
1: طيب دكتور، هل يمكن للإعلام فعلا أن يحافظ على هذا الهدوء وهذا الاتزان في زمن أصبحت فيه الإثارة تحقق الانتشار بشكل أسرع؟
0: نعم، هذا في شقين. الشق الأول إن إحنا لازم نهيئ إعلاميين قادرين على أنهم يتواكبوا مع الصورة اللي ذكرتها اللي هو الاتزان وعدم التسرع أو السرعة في الانقراف خلف ما يثار من معلومات. هذا رقم واحد. الرقم الثاني اللي هو أن تكون مصادرنا موثوقة، سواء اللي تنقل منها المعلومة أو اللي تحصل من خلالها على المعلومة الحقيقية اللي توصل لك هذا الجانب. في نقطة مهمة جدا أنا دائما أقولها، الشخص إذا صار ينتمي للمكان اللي هو فيه سواء الوطن فيحاول يدافع عنه بكل الطرق.
1: صحيح.
0: ويدافع عنه بطرق حقيقية وواقعية وصحيحة، وما ينجرف خلف المعلومات أو خلف الشائعات اللي تنشر. إحنا اليوم محتاجين أن نقدم وعي عام. أحسنت. لهذا المجتمع، الوعي أن يكون مجتمع يعني واعٍ بالمعرفة. ما كل معلومة أنا وصلتني أروح أنشرها، أحيانا ترى المعلومة بسيطة أنت تشوفها أنها تثير اهتمامك لكن يمكن نشرها راح يكون عكسي عليك.
1: جميل.
0: يمكن راح توديك في مساءلات أنت في غنى عنها، ويمكن قد تضر أيضا بمصلحة الوطن، تضر يمكن بأطراف آخرين، تضر بدول أشقاء، تضر بأصدقاء. يمكن المعلومة أساسا من أساسها خطأ لكن لأنها فيها إثارة وفيها بلبلة، فطبيعة البشر يعني طبيعة البشرية أننا نريد أوصل هذه المعلومة بأسرع وقت ممكن عشان أيضا أن نحقق انتشار وعشان أيضا
1: ترند، موضوع ترند.
0: أيوة.
1: طيب وكأنك تؤدي وتؤكد دكتور من خلال حديثك أن وظيفة الإعلام اليوم تغيرت نوعا ما من ناقل للمعلومة إلى صانع الوعي، هكذا؟
0: أول شيء إذا جيت على كلمة إعلامي، ترى اليوم كل حد يطلق على نفسه إعلامي.
1: صحيح.
0: أي واحد ماسك الشاشة وعنده التليفون وعنده المعلومة جالس ينشرها، هو يعني يطلق على نفسه إعلامي. لكن في إعلاميين موثوقين، إعلاميين الناس تتابعهم على أساس أن تعرف أن هذه لا طرحهم طرح يعني
1: متزن ومبني على المعلومة والبيانات
0: بالضبط ومؤثر في نفس الوقت. اليوم ما بس المعلومة حفيظ، اليوم الأسلوب له دور، والله الأسلوب له دور كبير جدا. إذا أنا أسلوبي قادر على أن يوصل للناس والناس تحبه وتسمعني، أنا أيضا مهم أني أكون واعي في نوع المعلومة اللي راح أقدمها.
1: أحسنت.
0: فكل يعني كل هذه الأطراف أو كل هذا المحتوى، يعني إذا جيت أتكلم عن أنواع المحتويات، اليوم محتويات كثيرة ترى في السوشيال ميديا، المحتويات أيضا في الإعلام مختلفة. اليوم ما صار الإعلام ترى خبر وبس.
1: أحسنت.
0: إحنا واحدة من الأشياء اليوم مثلا عندكم أنتم في الإذاعة، مجرد أن يصير ترند أنتم على طول تواكبوه، يعني على أساس تعرفوا أيضا تفاصيله اللي قاعد يصير في المجتمع،
1: أبعاد
0: الموضوع، الحقيقة. لكن يظل مثل ما قلت نوع المعلومة ودقتها زائد الأسلوب الجميل اللي الناس تريد توصل له.
1: أين، وهذا السؤال بالنسبة لي الأهم دكتور، أين تنتهي يعني ينتهي حق الإعلامي في التعبير، ومتى أو أين تبدأ أيضا مسؤوليته الوطنية؟
0: نعم، شوف دائما أنا أقول يعني ممارسة أي نقد أعتبره أن النقد اللي أوصله هو نقد يدعو إلى التطوير وليس للهدم. فتنتهي مسؤوليته إذا كان نقده اللي جالس يقدمه أو المعلومة اللي يقدمها من وراها هدم.
1: نعم.
0: أنا قلت سؤال، قلت كلمة في بداية اللقاء، قلت أنا كإعلامي لازم أسأل نفسي في البداية وأسأل نفسي بوعي إن هل هذه المعلومة اللي راح أقدمها راح يكون في يعني في لها هدف إيجابي، تغيير إيجابي، شيء يفيد هذا الوطن ويفيد الناس ويفيد المجتمع ويفيدني أنا شخصيا.
1: نعم.
0: هذا جانب. الجانب الثاني، أنا ما مخلى يعني مراقب على تصرفات الآخرين.
1: أحسنت.
0: يعني كل واحد حر في تصرفاته، كل كل كل دولة لها يعني حرية التعبير بطريقتها بأسلوبها اللي كل واحد يشوفه بطريقته. أنا هنا أعكس، أيوة أنا أعكس مبادئي، أعكس قيمي، أعكس طريقتي في تقديم المعلومة.
1: جميل.
0: أعكس ديني قبل كل شيء، يعني إحنا ديننا الحمد لله دين التسامح، دين الإيجابية، دين التفاؤل، دين الحوار، دين الكلمة الطيبة التي يعني أشار لها القرآن كشجرة طيبة أصلها ثابت
1: وفرعها
0: في السماء. المصلحة دائما أنا أقول إن دائما أنا أراعي الأثر المجتمعي في أي محتوى أقدمه.
1: جميل.
0: أشوف أثره على المجتمع، هل هو أثره إيجابي؟ في تنقلني حفيظ إلى جانب آخر يعني من الحوار، إن نحن اليوم ضروري نفعل إعلام الخبرات.
1: الله، كيف الإعلام؟
0: إعلام الخبرات مثلا أحمد عنده خبرة في نفترض في الإعلام التقني، يجب أن ينقل خبرته للناس عن طريق الإعلام. آخر طبيب يجب أن ينقل خبرته الصحية عن طريق الإعلام. الآخر مهندس يجب أن يكون إعلامي في مجاله، في مجال الهندسة.
1: واقتصادي، هذا آخر
0: اقتصادي. عندك التجاري، عندك التاجر الناجح، أنا أنقل تجربتي من خلال الإعلام وخبرتي من خلال يعني ممارستي السابقة عن طريق الإعلام، أستثمر إعلام الخبرات. وممكن أيضا أقترح أن برنامج قادم معكم في إذاعة الشبيبة إعلام الخبرات،
1: يعني نستضيف
0: كل يوم خبير في مجال من المجالات وإحنا نستفيد منه. يعني لأن ليش إحنا اليوم إذا تركنا المجال الإعلام سواء الإعلام العام أو إعلام السوشيال ميديا،
1: ما زحمناهم
0: أيوة راح يصدع من اللي راح يصدع
1: هم طبعا. أيوة
0: راح يصدع الشخص اللي ما راح يقدم معلومة، ما راح يقدم
1: قيمة، سطحية في المعلومة
0: جدا. وإحنا محتاجين أحيانا للفكاهة ترى، لأن صح. اليوم نحن نسعى، أنا خبرتك الأسلوب له دور. فإذا أسلوبي أنا فكاهي يمكن الناس تحبني، بس أقدم من خلال الفكاهة داخل الفكاهة معلومة.
1: أيوة
0: بالضبط.
1: جميل. إحنا راح نتواصل، ولكن الآن نطلع الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله راجعين في البعد الخامس. ابقوا معنا في هذا الموضوع إلى تمام الساعة الرابعة عصرا.
2: يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. وقرأنا ضمن رأس الساعة الأولى في البعد الخامس جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ونتقدم أيضا بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. وفي مثل هذه الأحداث أكيد لا يقتصر دور الإعلام هنا في تناول وتغطية هذا الخبر ونقله، بل يمتد أيضا إلى تقديم هذا التغطية الخاصة في هذا الحدث الجلل. وعبر الاتصال مباشرة معنا الزميلة الإعلامية الأستاذة شيماء الحمادي. يا هلا وسهلا فيك. إذن أعود مرة أخرى بعد فاصل قصير بمشيئة الله، نأخذكم في عبر الاتصال فاصل قصير ونعود مرة أخرى لنصلح صوت الاتصال.

0: أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونتواصل معكم في هذه الدقائق الأخيرة من عمر برنامج البعد الخامس. مساء الخير. السلام عليكم.
1: أهلا والسلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا فيك الأستاذة شيماء الحمادية عبر الاتصال مباشرة معنا حاليا. كيف الحال أستاذة شيماء؟
1: يا أهلا وسهلا بكم، وسعيدة جدا بتواصلكم معي، وتحية لكل المستمعين الأحبة عبر إذاعتكم الطيبة. أهلا وسهلا بكم.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. ماذا يمكن فعلا في ظل هذا الخبر وهذه التعازي أن نقول في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير دولة قطر الشقيقة؟
1: نعم. أولا أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب سمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب القطري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: آمين.
1: يعني لا نعلم ماذا ممكن أن نقول في هذا اليوم الحزين. صراحة الكلمات لربما صعبة أن أقولها يعني من قلبي، أو حتى أن أشرح ما أشعر به، ولكن رحم الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة في هذه الأوقات. لقد كان صاحب السمو يعني قائدا حكيما ورمزا للتنمية والنهضة في قطر. تحت قيادته شهدت البلاد قفزات صراحة هائلة في التعليم والاقتصاد والبنية التحتية. حكمته جعلت منه أبا للشعب، وشخصية صراحة لا تنسى في تاريخ الوطن، وسيبقى إرثا نبراسا للأجيال القادمة. إذا نتحدث عن الشيخ حمد بن خليفة، كان مثالا صراحة للتوازن بين الأصالة والحداثة التي نشاهدها الآن في قطر، حيث قاد قطر إلى مرحلة انتقالية عظيمة رسخ فيها مكانة الدولة على الساحة الدولية بفضله، وأصبحت قطر ما شاء الله منارة للسلام للابتكار والتنمية المستدامة، وسيظل اسمه دائما محفورا في صفحات المجد. يعني بالرغم من كل إنجازاته، كان الشيخ حمد الله يرحمه حمد بن خليفة متواضعا جدا في تعامله. كان قريبا من شعبه، يستمع لهمومهم ويشاركهم أفراحهم، وكان مثالا صراحة في التواضع، كان في القيادة متواضعا، وكان في التعامل أيضا يعني متواضعا. وسيظل هذا التوازن بين العظمة والبساطة هو مصدر إلهام لكل من يتبع الطريقة. الشيخ حمد بن خليفة من أوائل القادة الذين وقفوا مع الدول العربية اللي تعاني من الحروب والأزمات، كان سندا صراحة لشعوب فلسطين، لبنان، سوريا وغيرها، حيث دعا إلى التضامن العربي وساهم بجهود كبيرة صراحة في دعم الاستقرار. لقد جعل من صوت قطر صوتا مسموعا في محافل العروبة، وترك أثر عميق جدا في مسيرة الأمة. رحم الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
0: يا رب العالمين. أكيد قد تكون هذه قراءة مختصرة لهذه المسيرة التاريخية للأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأبرز المحطات اللي صنعت فعلا حضوره في تاريخ دولة قطر.
1: بلا شك، يعني كما قلت في بداية حديثي، لربما تعجز كلماتي الآن عن وصف حزني. نحن جميعا فقدنا قائدا، نحن جميعا فقدنا شخصية عظيمة تعلمنا منه الكثير. لذلك لربما حاولت أن أختصر هذه الكلمات في حق هذا الإنسان اللي شخصيا أنا أثر فيني. عشت في قطر قرابة 20 عام، قابلته في أكثر من المحافل، لله الحمد، وكانت يعني شرف بالنسبة لي. فلذلك يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه لوطنه ولأمته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه بإذن الله.
0: آمين
1: تعالى.
0: آمين يا رب العالمين. كل التحية لك، وشكر الزميلة الإعلامية شيماء الحمادي. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: بارك الله فيك. أحسنتي. طول عمرك. إذن كانت معنا عبر الاتصال الإعلامية شيماء الحمادي، وأيضا تحدثت عن فعلا هذا الحدث في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعرجت أيضا على المسيرة والإرث التاريخي الذي فعلا تركه الشيخ حمد، وكيف فعلا كان له هذا الدور في يعني بقاء هذا الإرث للأجيال القادمة بدولة قطر، ولا يزال أكيد حاضرا في مسيرة التنمية اللي تشهدها قطر اليوم. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور حمد أحمد المعمري، وهو أيضا مهتم بالجانب الإعلام الرقمي وحاصل على الدكتوراه في الإعلام التقني، الدكتور الإعلامي الزميل الصديق أحمد بن محمد بن خلفان المعمري. حياك الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى في استوديو البعد الخامس.
2: أهلا وسهلا حفيظ، وأيضا تحية لكل المستمعين الكرام. ونعود لمحور حديثنا اليوم، إذا ما تكلمنا عن الإعلام التقني حقيقة كنا نتكلم عن مفهوم يعني أو عن مفهوم بسيط لكن عميق جدا.
0: جميل جميل. إذا جينا نقترب أكثر من جانب الإعلام التقني، ولكن ربما في وقت قادم إن شاء الله راح نتحدث أيضا عن مواجهة هذه الشائعات، لكن في عصر الذكاء الاصطناعي دكتور وصناعة المحتوى السريع، هل أصبح التحقق من المعلومات أصعب أم أسهل؟
2: هذا سؤال يعني أنت تدخلنا في عمق الذكاء الاصطناعي وعمق الإعلام الرقمي. اليوم حقيقة في كثير يعني من التوجهات اللي يعني راح صعبت المسألة إلى وصول المعلومة، هل هي حقيقية أم خطأ. وأيضا هذا لاحظنا حتى خلال الفترة الماضية في الأحداث اللي تقوم فيها القائمة على مستوى العالم. صح. من بعض الشخصيات اللي تم تداولها أنها هي ذكاء صناعي أم هو حدث واقعي، لكن الشيء المرجعية الأساسية اللي احنا ممكن نستند إليها اللي هي أخلاقيات التعامل مع هذه الوسائل. إذا أنا عندي أو ألتزم بهذه الأخلاقيات، أخلاقيات المهنة، ألتزم بالمحتوى يعني أحكم فيه الضمير، فأنا قادر أني أوصل أو أوصل المعلومة بطريقة يستفيد منها كل الأطراف. هل الكل ملتزم بهذا الشيء؟ طبعا لا.
0: نعم.
2: هل نحن نقدر نميز؟ أكيد نقدر إذا كنا نحن عندنا مصادرنا الرسمية. فعندما يتم تداول أي شيء في شك أو يثير البلبلانة، أدعو دائما كل المستمعين وكل اللي يتابعونا أنك أول حاجة روح إلقى إلى المصادر الرسمية.
0: أحسنت.
2: إذا المصادر الرسمية
0: تناولت
2: هذا الموضوع أو أشارت إليه، فتأكد أن المعلومة أيضا هذه فيها نوع من الصحة، وليست هي الصحة كلها، قد يكون تم تناوله لكن ليست بالصورة المنتشرة اللي نشرتها وسائل التواصل أو السوشيال ميديا أو الذكاء الاصطناعي. فلذلك الحمد لله نحن نشكر الله سبحانه وتعالى أن يعني إعلامنا الرسمي الموثوق هو إعلام متزن بشهادة الجميع، إعلام يستند إلى منهجية رجعية على السمت العماني كما تذكرت تحدثنا في بداية هذا اللقاء.
0: نعم.
2: فهذا اللي يرفع من مستوى يعني صحة ودقة المعلومة في إعلامنا الرسمي، ولا زال ومستمر ولله الحمد محافظ بشكل كبير جدا على هذه المعلومة.
0: جميل.
2: هذا ما يميز الذكاء أو الإعلام العماني عندنا في سلطنة عمان، وهذا اللي يخلينا نحن يعني كإعلاميين عندنا حس المسؤولية الكبير، خاصة وانت أدرى اللي مارس دور الإعلامي الحقيقي في وسائل الإعلام ومر على منهجية الإعلام الرسمي. فالسوشيال ميديا يقدر يضبط نفسه.
0: صح.
2: يقدر يوصل المعلومة بالطريقة يعني بال بال بال بال بالاستناد على هذه المناهج، لكن بأسلوبه وطريقته على أساس يوصل المعلومة بطريقة صح.
0: جميل. طيب هذا السؤال المهم بالنسبة لكثير من الناس.
2: نعم.
0: اليوم يستطيع أي شخص أن يصبح صانع محتوى.
2: ممتاز.
0: مثل ما تفضلت، فهل هذا يعد مكسب للإعلام أم تحدي له؟
2: هذه فرصة، والفرص كبيرة جدا. دائما أنا أقول كلما يعني أتيحت الفرص كلما كانت الأعمال فيها إبداع.
0: جميل.
2: فيها تميز. اليوم هناك فرص كثيرة لهذه المؤثرين، فرص في إنشاء مشاريعهم الخاصة، فرص في التعاون مع الجهات، تسهل عملية يعني ترك أو إيصال المعلومة لدى الجهات. زمان يمكن الجهة اللي عندها محتوى تريد توصله للجمهور كانت تستند إلى وسيلة أو وسيلتين إعلاميات.
0: صحيح.
2: اليوم العكس، اليوم أنا أقدر أسخر هذه المؤثرين والناس المتجهة بشكل كبير إلى وسائل الإعلام، أسخرهم بطريقة إيجابية جدا، أستفيد منهم. هي فرص ترى.
0: صح.
2: اليوم عندي فرص كثيرة أني أوصل المعلومة بطريقة كبيرة. يعني قبل فترة أنا شاهد واحد من زملاء المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي يقول اليوم الخطيب الجمعة قال المعلومة قالها حال من حال اللي موجودين داخل الجامع، صح ولا لا؟ هذا طلع عجبته المعلومة، نقلها بطريقته، تابعوها مئات الآلاف من الناس، وصل الرسالة بطريقة جميلة جدا. فهذا هو الاستثمار الأمثل لهؤلاء، يعني هذه المؤثرين بشكل عام.
0: طيب هنا كيف، إيش هي الممارسات اللي تعزز مصداقية الإعلام وتجعله مصدر موثوق للمعلومة والرأي المسؤول؟
2: هذا اللي ذكرته من البداية، إن كل ما كانت يعني المستندات أو الاستناد اللي يستند إليها المصدر هذا رسمية، كل ما كانت الموثوقية حاضرة. يعني بمعنى اليوم أنا إذا عندي مثلا معلومة عن أي مؤسسة من المؤسسات أو عن أي موضوع انتشر،
0: نعم،
2: إذا جيت واستندت على الرأي اللي بس اللي تداول حول الناس أو من وسائل السوشيال ميديا دون ما عندي تكون مرجعية رسمية موثوقة في هذا البلد،
0: نعم،
2: طبيعي أن الناس بعدها لازالت تشكك في الأمر. لكن مجرد أن نقول بناء على المستند اللي نشرته الجهة الرسمية الفلانية،
0: نعم،
2: تبين أن الموضوع 1 2 3 4. طبعا كل واحد بأسلوبه بطريقته، ما لازم أن أجيبها بطريقة رسمية باللغة العربية الفصحى أو مثلا بطريقة جامدة، لا، كل واحد بطريقته بالأسلوب اللي يحبه. لكن مثل ما ذكرت أن لازم تكون عندي مرجعية موثوقة، مستند موثوق، دقة في المعلومة، وإذا حتى أنا قادر أني أكون في قلب الحدث بعد ترى هذا مؤثر. يعني جميل. في أحداث لو كنت في قلب الحدث فيها ونقلتها بطريق بواقعية وأيضا باتزان دون ما هول الموضوع، دون ما مثلا أثير البلبلة، دون ما أثير حفيظة آخرين، يعني جميل. ناس آخرين، هذا هو المستندات اللي الواحد المفترض أن يتكئ عليها. جميل. سواء في السوشيال ميديا أو حتى في وسائل الإعلام الرسمية.
0: أستفيد من آخر دقيقة في هذا اللقاء بهذا السؤال، إيش الرسالة اللي تود توجهها الدكتور أحمد لكل من يحمل هاتف ذكي ويعتقد أنه أصبح إعلامي بمجرد امتلاكه منصة للنشر؟
2: نزرع الوعي الرقمي أول شيء، نعلم الناس كيف يتحققوا من كل معلومة وقبل ما يصدقوا أي شيء، أن نبني الثقة والمصداقية مع المجتمع، لأن نشوف التكرار هو اللي يغرس الثقة. فإذا درت أكرر معلومات غير يعني ما فيها مصداقية، الناس ما راح تصدقني بعدين. وهذا يرجع على الشخص نفسه، ويرجع أيضا على على على المحتوى نفسه، إن الناس لازم يعرفوا إن إعلامنا العماني، بما أن عماني ما بين قوسين،
0: صحيح،
2: يكون هو مصدر أمين في كل وقت وفي الله. كل مجال وفي كل وسيلة وبأي طريقة.
0: جميل. إذن كان معنا في الاستوديو في الحديث أيضا عن الإعلام بين الأصالة ومتطلبات العصر، والإعلام أيضا والمسؤولية الوطنية، الدكتور أحمد بن محمد بن خلفان المعمري الحاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام التقني. شكرا لك، بارك الله فيك.
2: وشكرا أيضا لكم، وشكرا على تناولكم مثل هذه المواضيع الشيقة اللي تهمنا جميعا.
0: نعمل كذا أن يتم تطبيق الفكرة اللي ذكرتها في الأول،
2: إعلام الخبرات
0: ضروري حقيقة. أنا أعتقد أن كل حلقة من حلقات البعد الخامس راح تثري كثير أن يكون بالضبط. في موضوع آخر على مدى ساعتين في هذا.
2: الله يوفقكم، ولكن حقوق
0: النشر مكفولة إن شاء الله مكفولة. إذن بهذه المحطة نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، اللي يأتيكم كل يوم من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. فيها نقلب كل الأخبار المحلية، نبرز أهم الموضوعات، العناوين اللي تستحق أن نشارك فيها، ونختار الأقرب، ونأمل في كل حلقة أن نكون قريبين من تطلعاتكم، طموحاتكم، أمالكم، وتصنعوا أيضا هذا المحتوى من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج أو رقم الهاتف للبرنامج. تحياتي أنا حفيظ جعبوف، التقديم في الإخراج، وأيضا في الإعداد الزميلة أشواق العمري اللي رافقتني طيلة هذه الساعتين. أمل على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة في البعد الخامس. تقبلوا تحية فريق العمل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق السينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: جو الناس بدل ما سيحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم بالخير مستمعين الكرام متابعين إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. اربطوا الأحزمة، انطلق برنامج تو الناس على الشبيبة من الساعة 5 لين 8 المساء ومن الأحد للخميس مستمعين الكرام.
1: يا مساء المحبة، مساء المسرة أكيد، ومساء الخريف الجميل صوب الناس أكيد اللي الحين موجودين في الخريف. طرشوا لنا صورهم، طرشوا لنا فيديوهاتهم، هم مستمتعين كذا.
0: بعد توصل الصورة،
1: توصل فيديوهات، والحين ترندات جديدة، الأصوات ضفارية، ونحن كل اللي علينا نقول استمتعوا وانجوي فوقتكم، وتراحين يوصلنا الخريف كذا من تليفون. ما بيدنا حي، لازم تجاوب من تليفون بس.
0: اي والله، مختلف الاماكن والمواقع هناك في محافظه ظفار مستمعي الكرام، وخريف ظفار 2026 يا هي قصه ويا هو شيء ثاني.
1: واكيد تو الناس بعد نفس الشيء، تو الناس شيء ثاني متزامن مع خريف ظفار. فكل التحية لكل من مثبت الموجة على 97.5 في الباطنة ومسقط 98.5 في ظفار وفي وسط الخريف كذا يسمعنا وهو في السيارة. وأكيد كل التحية على الناس اللي تابعونا على مرئيات الشبيبة، كل التحية لك يا أبو الريم ويا سعد ويا عباس المسكري، وكذلك عنود وكذلك ورد وعبد الله ومسعود، كل التحية لكم. إن شاء الله تستمتعوا معنا في حلقة جديدة وفي مساء جديد من مساءات هذا الأسبوع.
0: ونقول دروب السلامة للي رايحين أعمالهم واللي خارجين من أعمالهم واللي طالعين المشاوير المسائية، إن شاء الله تعالى ترافقهم دروب السلامة. نقول هلا هلا في الطريق، وبما أننا في إطار الخريف،

0: كل شيء نادينا في محافظة ظفار في خريف ظفار 2026 مستمعين الكرام. وهنا أكيد معنا للأخبار طبعا تتواصل يوميا بشكل يومي عن استعدادات سواء كانت محافظة ظفار أو حتى المحافظات القريبة من محافظة ظفار أبرار.
1: أكيد طبعا, وفي جهود كذلك عيد جهود محافظة الوسطى للمتجهين إلى خريف ظفار 2026. فتواصل محافظة الوسطى مستمعين تعزيز الخدمات على طريق السلطان سعيد بن تيمور اللي يربط بين محافظات الداخلية والوسطى وظفار, وذلك بافتتاح 3 محطات خدمة متكاملة بهدف توفير تجربة سفر أكثر راحة وأمان للمسافرين.
0: وتضم المحطات مجموعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات مرتادي الطريق وتشمل مصليات للرجال والنساء, مزودة بمرافق مكيفة ونظيفة ومحل بقالة متكامل لتوفير الاحتياجات الأساسية ومقهى للوجبات السريعة ومقهى للقهوة المختصة ومواقف سيارات واسعة ومريحة.

0: خريف ظفار.
1: خريف ظفار وأكيد يأتي افتتاح هذه المحطات ضمن جهود تطوير البنية الخدمية على شبكة الطرق في سلطنة عمان، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير مرافقة حديثة تعزز من راحة مستخدمي الطريق على امتداده.
0: فمواقع المحطات مستمعين الكرام، المحطة الأولى بعد طبعا منطقة غابة بخمسين كيلومتر باتجاه صلالة بالقرب من قصر الزمايم. أما المحطة الثانية مستمعين الكرام مقابل المحطة الأولى باتجاه أدم، والمحطة الثالثة قبل ولاية هيبة بخمسين كيلومتر باتجاه صلالة.
1: إذن درب السلامة لكل المتجهين صوب ظفار وصوب صلالة، وما نوصيكم على 9479 7777 975 في انتظار أكيد صوركم فيديوهاتكم وأنتم مستمتعين في الخريف. وسعيد درب السلامة يسعيد سعيد يقول من شمال الشرقية الحين هو ومتجه إلى صلالة والرب حافظ، فدرب السلامة يا رب يا سعيد.
0: إذن مستمعي الكرام على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسعد الله مساكم جميعا.
0: أوقاتك سعيدة أخوي أحمد أبو علي، نمسي عليك بالخير والناس.
2: الله مذيعين الأعزاء عيد
0: وأبرار. الله يبارك فيك. الناس والله. مساء الخير أخوي أحمد والناس كلها، ترى صوب صلالة صوب الخريف صوب وفار.
2: الله يحفظهم يا رب، إن شاء الله يوصلوا بالسلامة ويستمتعوا ويكفيهم شر الحوادث يا رب العالمين ورجعوا سالمين غانمين.
1: اللهم آمين. آمين يا رب. يا أبو علي كيف ماشي نية صوب صلالة؟
2: والله في نية من ما يتمنى يروح صلالة، لكن عاد ننتظر الإجازة، عسى الله يوفقنا نحصل إجازة
1: بإذن الله تعالى ونستمتع كذا في الخريف إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
0: طمنا عليك يا أبو علي.
2: والله طيب سمع صوتكم يا سعيد.
0: بداية أسبوع إن شاء الله موفقة، اليوم الأحد
2: بإذن الله إن شاء الله موفقة بإذن الله
0: بإذن الله تعالى. متابع موضوع حلقة اليوم، إحنا بعدنا ما قلنا لكن
2: إيه نعم، أنا أصلا وش يشدنا غير مواضيعكم الجميلة.
0: الله يسلم.
2: خلونا بغينا نأخذ إجازة ما نتصل لك ما يجينا.
0: الله يبارك فيك.
1: نحن بعد ما نستغنى أكيد أحمد، ما نستغنى عن اتصالاتكم.
0: إذن أحمد خلينا نقول لك بس موضوع الحلقة وسؤال الحلقة على أساس أيضا اللي انضموا لمتابعتنا عبر الترددات إذاعة شبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5، وأيضا بإمكانكم اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. مستمعين الكرام في زحمة الحياة صرنا نعقد أشياء كثيرة كانت ممكن تكون أبسط، حتى طريقة تعاملنا مع الناس صارت فيها حسابات وتفكير زايد. في المقابل في ناس لليوم عايشين ببساطة، كلامهم واضح، حضورهم مريح، تعاملهم بدون تكلف، فهل هذه البساطة فعلا تقربهم من الناس؟ أو ممكن أحياناً تنفهم بشكل مختلف، يعني في ناس تفسرها بتفسير مختلف. فسؤال حلقتنا اليوم، مع أو ضد البساطة تخلي الناس أقرب للناس؟ هاي أحمد.
2: شوف البساطة يا أستاذ عيد هي يعني جمال الحياة في بساطتها.
0: جميل.
2: إنزين، فالإنسان دائماً عشان يكون قريب من الناس لابد أن يكون في تواضع وينزل لمستوى الناس الآخرين ويكون بسيط في تعامله معهم. الناس ترتاح لما تجد الشخص الآخر قريب منهم، يعني قريب في تعامله معهم، يعني ما محتاجين يشوفوك أنت في أبهى صورة ولا اللي تملك ولا اللي عندك، لا هم محتاجين قلبك، محتاجين أنك أنت تكون قريب منهم بالقلب أول شيء، ما محتاجين للمظاهر ولا محتاجين للتكلف. فالحياة جميلة والناس ترتاح للشخص اللي يكون في مستواهم، في مستواهم المتواضع، يعني عاملهم ببساطة
0: بالضبط
2: الدنيا كذا. أما لما يجيك واحد الناس تحط حواجز وما تقدر تعطي اللي في قلبها أمام شخص حاط حواجز هو أساسا. الناس تبغى شخص يكون رافع الحواجز هذا وعايش معاهم الجو بكل أريحية
0: بعيدا عن التكلف والتصنع. يا أحمد
2: هذا هو ترى، هي أنا أقصد لك التكلف والتصنع الإنسان يبعده، لابد يكون بسيط، وهناك بس يمكن عاد شيء البسيط، يعني نفس الشيء البساطة يعني ما تكون عاد الشيء ممدود للآخر، يعني في لازم يراعي ظروف اجتماعية معينة، بما معنى هذا الشيء بوضحه بعدين، لكن
0: بالضبط.
2: في العموم البساطة مطلب، والبساطة هي اللي يخليك قريبة من قريب الإنسان من الناس.
0: بس ما تفهمها الناس يعني بشكل آخر بشكل مختلف، البعض منهم يفسرها بتفسير آخر لما يشوفوك أنت يعني تواضع ما تتصنع ما تتكلف، البعض الآخر لا يقول هذا عامل نفسه مثالي. خلينا أقول لك يا كذا من الآخر،
2: أنا ما علي من نظرة الناس، أنا علي من اقتناعي بنفسي وعلي إني أعمل بأخلاقي أنا مش بينظر للناس. يعني إذا أشوف أنا البساطة هذه وأنزل لمستوى الناس وأكون معهم طيب، ما علي من ردة الآخرين، لأن صحيح. أنا في النهاية ما أحب أكون متصنع، من أشل التصنع والتكبر والغرور وكل هذا وعايش حياتي بسيطة، ما علي من كلام الآخرين. عمرك أنت ما قاعد ترضى الناس كلهم بالضبط. مهما عملت ومهما سويت.
1: جميل أحمد. طيب أحمد، برأيك هل البساطة هذه الأيام صارت نادرة؟
2: والله شوف، الحق يقال، يعني الناس أول حياتهم بسيطة وتعاملهم بسيط، اليوم اختلف نوعا ما الوضع، ولكن بعد الخير موجود ما يخلق.
1: أيوة، بس ممكن السوشيال ميديا أثرت على هذا الشيء.
2: طبعا أكيد كل شيء تغير الحين ما نتكلم عن البساطة، حتى الناس الحين التقائهم وأمور كثيرة اختلفت عن السابق.
1: صحيح.
2: يعني انشغال الناس بالأشياء اللي صارت ما اللي حتى في البساطة أثرت، حتى في علاقاتهم أثرت، حتى في لقائهم أثر، حتى في أمور كثيرة أثر.
0: كلام جميل يا أحمد.
2: ولكن إذا جينا، أنا أذكر أبيات سمعتها أو قريتها اللي يقول لك: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. طويلة هي، لكن آخرها
0: الإمام الشافعي
2: آخرها يقول لك: فإذا لم يكن صفو الودار طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفاء. وسلام على الدنيا في آخر الأبيات، لحظة شوية،
0: سلام على الدنيا إذا لم يكن
2: بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فالصدق والإنصاف والكلام النابع من القلب بدون تكلف بدون حساسيات، هذا أفضل شيء.
0: عشت يا أحمد،
1: جزاك الله خير.
2: يعطيكم ألف عافية.
0: سعيدين بارك. سعيدين بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك.
2: أنا سعد، بارك الله.
0: الله يحفظك يا أحمد،
2: حياكم،
0: مع السلامة.
1: إذن مستمعين، اليوم يصادف اليوم العالمي للبساطة، عشان كذا موضوع حلقتنا لليوم في تو الناس عن البساطة. فيا ترى هل أنت مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس؟ لأن الحين في زحمة الحياة صرنا وايد نعقد أشياء كان ممكن تكون أبسط بكثير، حتى طريقة تعاملنا مع الناس صارت فيها حسابات وتفكير زايد. في المقابل في ناس لين اليوم عايشين ببساطة، كلامهم واضح، حضورهم مريح، وتعاملهم أيضا بدون تكلف. فهل فعلا هذه البساطة تقربهم من الناس، ولا ممكن أحيانا تنفهم بشكل مختلف؟
0: إذن مستمعي الكرام، احنا في انتظار تواصلكم على 24990000، وأيضا رقم الواتساب على 94379750.

0: ويا عيني على البساطة مثل ما قالت صباح.
1: عم يحلم قلبي برجال مفروض ونويش الحال. عم يحلم.
2: لا لا ما أصدق ما أصدق.
0: هذه البساطة أبرار.
2: لا ماشي ماشي حد.
0: هذه البساطة أبرار.
2: الحين صباح تحلم بريال بسيط وعلى قد الحال بناتها اليوم. لا مستحيل.
0: بس حتى حصير يكفي. خلي الغير الإفراطة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام. مساء الأنوار.
0: أهلا وسهلا أبو سلطان، كيف حالك؟
3: كيف؟ الحمد لله أستاذي. كيف
0: صحتك؟ إن شاء الله طيب وبخير.
3: الحمد لله رب العالمين. كيفكم أنتوا؟ شخباركم؟
0: بخير ولله الحمد. طمنا عنك
2: سلطان.
3: والله الحمد لله. كيف بعد الإجازة جمعة وسبت؟
0: النشيطين، شوف هذا النشاط وعلى البساطة وعلى كذا على
2: تبصدك.
3: والبساطة أفضل.
2: أه؟ والله أفضل. تبصدك بسلطان ما حسينا من الجمعة والسبت.
0: ها أبو سلطان، قلنا موضوع البساطة، هل أنت مع أو ضد إنه الناس تكون أقرب للناس مع البساطة؟
3: أنا مع البساطة.
0: أعطينا كيف، ليش يعني أبو سلطان عايش هذا الوضع مع الناس؟ أكيد الناس اللي حواليك.
3: البساطة هو الإنسان بأخلاقه وتعامله، والإنسان بسيط على قد حاله. أنت كيف تكون في السليم؟ خليك متقانع، خليك إنسان كيف تقول على قد حالك مع البساطة وتمشي أمورك، أمورك تمشي. أما أنك تروح كيف تقول أختار إنسان كيف تقول غير على البساطة، هذا صادر يا بكل أمان.
2: يعني أخوي بسلطان، أنت تفضل الشخص الواضح البسيط، وما تفضل الشخص اللي وايد تحتاج أنك تفهمه، وشخص يعني نوعا ما معقد.
3: بالفعل إذا أنت كيف تقول تختار إنسان كيف تقول ما عارف كيف تتعامل معاه، كيف الإنسان أنت أسلوبه ومعاملته ما عارف كيف توصله.
2: أيوة.
3: إنسان بسيط على قد حاله وإنسان قنوع، هذا أنت واضح معاك محتم. لكن الإنسان لما تكون إنه تعامله صعب وما يحب البساطة، هذا أنت صعب منال إليه، صعب.
2: أيوة. بس من وجهة نظرك أبو السلطان، يعني ليش الناس أحيانا تعقد موضوع التعامل، يعني تخلي التعامل نوعا ما صعب؟
3: على حسب الشخص، على حسب أسلوبه هو، أسلوب الشخص. الإنسان أنت لما تحكم عليه ببساطته هو الإنسان اللي أنت بتكون ترتاح له. لكن لما تحصل إنسان صعب أنك تتعامل معاه وما يحب البساطة، أنت صعب أنك توصله جميع الطرق.
0: راح تجد فيها
3: صعب أنك توصله.
0: راح تجد في التعامل تكلف كثير وتصنع.
3: بالفعل بالفعل. يمكن أنت أسلوبك هو ما يعجبه. أنت إنسان بسيط، إنسان متقانع، هو لا أسلوبه غير. هتحط فيه ناس كما تقول أنت مثلا على قد حالك وعلى بساطتك، ولما أنك أنت تتعامل معاه تكتشف أن الإنسان ما يحب البساطة، يحب

0: شيء، كل يوم يطلع لك شيء صعب.
1: شكرا أبو سلطان، الله يعطيك العافية.
0: العفو، ويومك أسعد إن شاء الله يا رب.
1: اللهم آمين. شكرا لمداخلتك، الله يحفظك يا رب.
0: العفو، ربي يحفظك.
1: مساك سعيد، الحمد لله. مع السلامة.
2: إذن مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس. في مشاركة أخرى ونقول مساء الخير تو الناس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
2: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا بعباس، شخبارك؟
3: مساء الجمال والحمد لله بالعالمين. كيف حالكم؟ معكم عباس المسكري.
1: أهلا وسهلا أخوي عباس، مسي عليك بالخير. من وين تكلمنا عباس؟
3: والله شوف أنا قصتي قصة، لكن خليني عايش ببساطة. أنا من شمال الشرقية ولكن حاليا في شمال الباطنة.
1: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك، الله يحفظك في كل مكان، في كل بقاع نقول أو الأرض السلطنة. الله يحفظك يا رب وين ما تكون إن شاء الله تعالى.
3: الله يحفظ الجميع، وحقيقة حلقة جميلة.
2: تسلم.
1: الله يسعدك.
3: والبساطة من وجهة نظري إذا ممكن أعبر لكم عنها.
1: نتشرف.
3: أنا أقول البساطة ليست ضعف بل قوة هادية تعكس صفاء النفس وصدقها. البساطة أن تعيش بعفوية دون تصنع أو تكون كما أنت بس بلا تكلف. البساطة راحة، وضوح، يعني يقلل التعقيد ويزداد السلام الداخلي في البساطة. البساطة اختيار أو القناعة بدل المبالغة، والهدوء بدل الضجيج. البساطة تجعل الحياة أخف وتمنح القلب دائما وأبدا طمأنينة عظيمة.
2: جميل.
3: ومن يعيش ببساطة يعيش بصدق ويشعر بجمال كل شيء حوله. عيش الحياة ببساطة بدون التكلف والتصنع الذي لا فائدة منه ولا معنى.
2: صحيح فعلا،
3: هذا ما أريد أن أقوله. بارك الله فيكم،
2: وكلام جميل جدا أخوي عباس. أنا فعلا في البساطة الحياة تحلو أكثر، تكون الحياة أجمل، تكون أسهل أيضا
1: مريحة للجميع.
3: نحن لو نرجع على الزمن الجميل، زمن الآباء والأجداد، كانت البساطة في كل ركن وزاوية، في اللقاءات، في الزيارات، في التعارف، في السلام، في كل شيء. كانت الحياة بساطة والكل عايش سعيد والحمد لله بالعالمين.
1: الحمد لله.
3: أي والله، على كل حال برنامجكم جميل، وأنا تسلم. ممكن أطلت عليكم
1: بالحل،
3: نعطي المجال للآخرين.
1: بالحل غالي، شكرا جزيلا.
2: تسلم، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة.
3: لا، متابعكم أنا موجود في التيك توك، متابع الحلقة هناك.
1: يا هلا ومرحبا فيك.
2: تشريف طال عمرك.
3: الله يسعدكم ويبارك فيكم.
1: الله يسعدك الغالي.
3: مشكورين.
1: في أمان الله، مع السلامة.
3: في أمان الله.
1: مع السلامة.

0: إذن مستمعي الكرام أيضا على 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس
1: ورحمة الله وبركاته. مساء عليك سعد العزيز الأخوي طري وأيضا
0: أهلا بسعد
1: الأخت العزيزة أبرار والأخت أيضا إن كانت متواجدة أو غير متواجدة أنوار العلوي
0: هي في إجازة أنوار في إجازة
1: في إجازة
0: نعم
1: وأيضا مخرجنا بدر البلوشي والماستر وسالم جسر.
0: الله يسعدك أخوي سعد، طمنا عنا كيف أمورك ومن وين تكلمنا، من المصنعة ولا في مكان ثاني؟
1: والله أكلمكم من المصنعة لكن أنا اليوم ما قدرت أنام حقيقة لأني عندي موضوع يعني خايف للنمس تروح علي نومه، فلذلك محترم على التوقيت على الموضوع اللي بقوم بصراحة.
0: يلا زين
2: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: حياكم الله يا أخواني يا مرحبا.
2: بس سعد كأنك من زمان ما أعطيتنا ميدان.
1: والله أنا كاتب عن الأرجنتين بس أخاف أنهم ما يعيبوا لي إذا بتكلم على الأرجنتين وعن الأحداث.
0: لا أنت مشجع.
2: تكلم عن الأرجنتين.
0: أنت سعد أنت مشجع.
2: أيوة الباب مفتوح للمشجعين الأرجنتين.
0: أريدك بالتعبير عن ميولك.
1: زين.
0: أو كل انتماءاتك.
1: لكن أنا يعني بالمواقف اللي حصلت أنا أتكلم بالمواقف اللي حصلت وعملية الإثارة اللي حصلت في مباريات الأرجنتين. إحنا بنقول من دور المجموعات إلى آخر مباراة مع سويسرا يعني من وجهة نظري يعني والأحداث أعتقد

0: كل من يعني بدا فرايف وجهات النظر اي كانت وجهات النظر المختلفه يعني.
1: نعم اكيد.
0: اقول ماشي، اقول ماشي عدل يوم متعمدين، ماشي عدل يوم متعمدين، ميسي بينهم على الفانتينيو، ظلما ظلمتوه ومتعودين، التانجو براحة ومتعمد، الله يعيننا على الأنصاف بنت، الله يعيننا على الأنصاف، فانتينيو يحبهم بحب واضح، ماشي عدل يوم متعمدين، ميسي بينهم على فانتينيو، ظلما ظلمتوه ومتعودين، التانجو براحة ومتعمد، الله يعيننا على الأنصاف، فانتينيو يحبهم بحب واضح.
1: ما قصرت.
0: الله يعينهم الله يعيننا على الأنصاف، فانتينيو يحبهم بحب واضح. هذا الأحداث اللي صارت.
2: فانتينيو. دامك سعد تكلمت على الأرجنتين خليك معي. عيد ربي كلمك.
0: يحبهم بحب واضح.
1: فانتينيو يحبهم حب واضح ها؟
0: فانتينيو يحبهم بحب واضح.
1: بحب واضح.
0: أيوة.
1: هذا خلاص رأيك ويحترم أكيد سعد.
0: نحن نتكلم على الأحداث بشكل عام ما نبغى نتخصص
1: في الله يسعدك ويحفظك. في موضوع حلقة اليوم سعد.
0: نعم. أنا سمعت الأخوان الموضوع أعتقد يتكلم على البساطة.
2: نعم.
0: صراحة أعتقد موضوع البساطة موضوع مهم في حياتنا ويكسر الحاجز بأمانة ويخليك دائما وأبدا يعني تستفيد. أنا أتكلم كسعد كمن واقع عايشت حقيقة، البساطة صراحة علمتنا الكثير والكثير، إن كان مع الشخص كبير السن أو من عمر متساوي أو الأصغر. أعتقد أن هي البساطة تعلمك يعني أشياء كثيرة، إن كانت الحوارات الحياتية مفيدة لك أو بالأشياء السلبية، وتكون دائما في المجتمع هذه أكبر قيمة حقيقة وأكبر قدر، أنك تقدر أيضا للمجتمع من جانبين، تقدر ويعني تقدر وتقدر المجتمع أيضا، وتبعد عنك يعني هي عملية هي الغرور. أنا بتكلم بموقف صراحة صار لي في ثلاث مواقف حقيقة، لأول مرة يمكن أتكلمها، رحمة الله عليه الشيخ ناصر بن خميس الخميس الذي وفاته المنية الأسبوع الماضي، كان حاضر يعني فعالية معنا حقيقة، وأنا كنت من ضمن الشباب المتواجد في هذه المبادرة. صدقني عيد وأبرار من بعد ما خلصت يعني المبادرة أو الفعالية، إحنا قلنا هذا راعي مناسبة راح يروح. صدقني كقيمة يعني قيمة احترام لنا وتقدير، جانا في موقع المكان في إحنا نقول غرفة جلوس نحن كشباب، وعطانا الحافز يعني الحافز النفسي
2: تشجيع.
0: الحافز التشجيع يعني أنت كقيمة شخص إنه يكون راعي مناسب في ما بعد يجيك، هذا تحس إنه أكبر نعمة ببساطة باحترامه، بأيضا إن مثل ما تقول يقول لي لدرجة يقولنا يا سعد يا أولادي أنا استفدت اليوم، استفدت من هذه المحاضرة أو من هذه الفعالية، وأتمنى إن تكونوا دائما وأبدا مع المجتمع، وأي شيء محتاجينه أنا موجود. أنا تعرف يعني أنت لما يقدرك هذا القدر كشخصية ما أي كانت الشخصية وتتكلم عليها رحمة الله عليه، يعني يزيدك أكثر قيمة ببساطة بتواضعة، إنه من راعي مناسبة يعني المناسبة خلصت فوق كذي يعني طلبنا وعطانا الحافز. أعتقد إن هذه أكبر نعمة أنا استفدت منها حقيقة كسعد،
1: وأنتوا تستحقوا يا سعد يعني محل أيضا تقدير وتكريم
2: أكيد.
1: واهتمام من قبل الأشخاص اللي تم ذكرهم يعني أو اللي ذكرتهم سعد.
0: أنا أشوف هذه هي البساطة، هذه أكبر نعمة، أنك يعني تبعد عنك التعقيدات وتكون في المجتمع. ترى الإنسان يعني مثل ما دول الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن بساطتك أنا أعتقد أن البساطة هي القيمة الذاتية للإنسان، المحفز اللي دائما وأبدا أنك تكون مع المجتمع، والإفادة تكون متبادلة، ومثل ما تقول تكسر روتينة أعتقد الغرور، وتكسبك محبة الناس. هناك عاد تفاوت في عقليات الناس، من محب إلى مضر، لكن البساطة كقيمة، ويعني ذكر هذا الموضوع أيضا في القرآن الكريم. فما بالك إحنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر شخص متواضع، يعني مثل ما تقول إحنا ولو شيء بالبسيط إن نمشي على نهج. فهي البساطة نقول أكبر نعمة، وصراحة دائما وأبدا أنا أرتاح له في تعاملي مع أي شخصية كانت. وفي صراحة هذه الشخصيات اللي تعامل معها يعني بأمان أن تبعث لك الارتياح والثقة أيضا في الاستمرارية، أي كانت المبادرات أو أي كان الفكر أو أي كانت عقليتك متوجهة لأي كان الطموح المختلف يا أخواني.
1: شكرا جزيلا يا سعد، وشكرا لهذه الإضافة والإفادة، الله يحفظك يا رب.
0: شكرا مرة أخرى، جزاكم الله خير يا أخواني. شكرا شكرا
1: شكرا، مع السلامة، الله يحفظك. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا أم أرين، ونمسي بالخير أيضا على سعد، ومساء الخير أيضا لأم والهان، وأيضا للأخ العزيز من دولة قطر عبد العزيز العبد الله. دعواتكم بالعزاء لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مستمعي الكرام، أعلن الديوان الأميري في قطر صباح اليوم الأحد 12 يوليو 2026 وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عام، وتم إعلان الحداد العام لمدة 4 أيام في قطر. ستقام طبعا صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. رحمة الله على الشيخ الوالد حمد بن خليفة الثاني.
2: آمين يا رب، وعظم الله أجركم أخواننا في قطر وكل يعني كل الشعوب أو الشعب القطري، سواء كان وافد أو يعني وافد مقيم أو مواطن، فعظم الله أجركم. أيضا نمسي كذلك على الجميع، نمسي على سعد، ونمسي على عباس المسكري، ونمسي كذلك على عنود، وأيضا على أبو يوسف، وأيضا على ريحانة وعلى عوافي. طبعا على موضوع حلقتنا لليوم، عباس المسكري يقول البساطة هي أدق تفاصيل القناعة. يعني فعلا الواحد لما يتحلى بصفة البساطة يكون إنسان قنوع، يكون إنسان راضي في حياته، ما يكون في هذيك المقارنات. نحن ممكن والأغلب المتصلين اتفقوا أن البساطة نادرة هذه الأيام بسبب السوشيال ميديا اللي ضخمت وايد الأمور، خلت أن مثلا الحين عزيمة تكون فيها وايد من الترف والتكلف وما إلى ذلك.
1: صحيح.
2: لكن كل ما كان الموضوع بسيط، كل ما كانت الجلسة راح تكون أحلى.
1: وما نقول أيضا أبرار إحنا فلان ما أحسن منا، سوى كذا وسوى كذا، إحنا لازم أيوة. نسوي مثله. فهذه مثل ما ذكرتي إنه أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي إثارة لمثل هذه الأمور. وعلى 9477 9755 رسالة تقول أكيد 100% مع البساطة، ما يقولوا البساطة البساطة على عيني على البساطة. غنيته طبعا صح شكلكم. حلقناه وأيضا حطيناها على البساطة البساطة يا عيني على البساطة. والله يقول دائما من تواضع لله رفعه، فالبساطة يعني التواضع، والتواضع حسن خلق، بل ومن أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان دائما. محبتكم أم عبد الله الهادي، شكرا لك يا أم عبد الله.
2: تحياتنا لك يا أم عبد الله، وفعلا مثل ما ذكرتي فمن تواضع لله رفعه. فعلا كل ما كان إنسان بسيط كل ما كان متواضع، وبالتالي رح يكون محبوب وقريب من الجميع. أيضا سعد يقول أنا مع البساطة هي تجمل كل شيء في الحياة وتخلينا قنوعين بأي شيء.
1: ومثل ما قال أيضا المتصل العباس، قال في البساطة راحة
2: بالضبط.
1: وفي البساطة وضوح، وفي البساطة يعني يصير الهدوء من بعد الضجيج. فهذه فعلا يعني احنا محتاجين، احنا ما نقول انه في هذا الزمن، ممكن يكون مع السوشيال ميديا وكذا الحين التقنية والتكنولوجيا أبرار
2: صار
1: يعني صار الموضوع أكثر يعني انتشار وأكثر تشعب، ممكن يكون الناس يعني خذت عاد بدأت تأخذها اللي مثل ما ذكرنا المثال قبل شوية إنه يشوفوا فلان سوى، إحنا لازم نسوي أحسن منه.
2: بالضبط. صحيح فعلا. والعنود أيضا اختصرت البساطة، قالت السعادة الحقيقية في البساطة وليس في الغرور والتكبر، فكن سعيدا، فكن بسيطا تسعد.
1: الله، وكثير من الناس مستمعي الكرام يربطون بين البساطة والطيبة، لأن الشخص البسيط غالبا ما يظهر عليه خبث أو نية معقدة، لكن هذا الربط ما هو دقيق يعني دائما، لأن البساطة أسلوب، أما الطيبة فهي صفات داخلية. في نفس الوقت البساطة في الكلام والتصرف تقلل من سوء الفهم بشكل كبير، لأن الرسائل تكون واضحة بدون لف ودوران، وهذا يعزز أكيد الثقة ويقوي من العلاقات. إذن مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل قصير، ومن بعد هذا الفاصل إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم ثابتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5.

0: يفتن
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: اي والله يا صباح، اكيد على عيني البساطه، ويا عيني على البساطه،
1: يا عيني على البساطه.
0: اي والله، لان فعلا كنوز المال والسعاده كلها في البساطه. فعشان كذا وبناسبه اليوم العالمي للبساطه، نسالكم مع او ضد البساطه تخلي الانسان اقرب للناس؟
1: عشت الدراويش.
0: لا
1: عشت الدراويش.
0: ما في بنت تسمح لي الصباح ما في بنت تغدي جبنة وزيتون وتعشي بطاطا بتقول لك أنا راضية. وانت ايش تقولوا مستمعينا؟
1: هذه الأغنية من 1962.
0: أوكي، يا زمن الستينات
1: طبعا. احنا ما زلنا عليها.
0: لا لا لا، ماشي ماشي الحين بنت كذي.
1: ها؟
0: ما يعني أنا أتحدى.
1: اسمعي اسمعي. ما أعرف مخرجنا ماشي. مخرجنا الحبيب بدر إيش يقول؟
0: أنا تعرف شو عيد؟ أنا بسأل كل بنت والله تتصل على 2-4-9-9-4 أصفار وأبسأل هي، هل فعلًا في بنت الآن تحلم بريال طفران ودرويش الحال؟ لا لا أبدًا.
1: مش طفران. ما قلنا طفران.
0: لا طفران هي تقول صباح.
1: لا لا.
0: طفران يعني من مفلس كذا معهم لبنانيين ما نسمعنا معنا حن.
1: إذن مستمعي الكرام على 2-4-9-9-0-0-0-0 هذا اللي سمع أصواتكم ومشاركتكم حول الموضوع هو سؤال حلقة اليوم. وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. وأكيد في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك يا سعد. العهود تقول لأن ما كل الناس يمكن التعامل معهم بالقلب نفسه.
0: ايضا سعيد، انا ضد بصراحه كلمات الاغنيه، بس يلا ما اليوم لان من زمن الستينات، بس انا الان اسمعها.
1: لا
0: احنا
1: بعدنا عايشين على
0: لا
1: على البساطه.
0: الحين انا اسمعها الاغنيه واحبها يعني، لكن يوم اسمعها حتى نضحك نور بيعاتي.
1: هل على اختلاف مع كل الكلمات يعني اللي كتبت؟
0: يعني لا ما قصد اختلاف، طبعا فيها مثاليه لان الحين في الواقع حتى دائما يعني نقشة يعني لما
1: بس في بعض الكلمات
0: نسمع الأغنية
1: يعني.
0: لا لا بس ما في بنت يعني، وكل كلمات زينة، وطبعا أنتوا تتمنون إن بنت كيثر ضب هذه البساطة، بس أنا أقول لكم الواقع يقول لا. وأما سعيد، سعيد تحياتنا لك ويمس عليك عيد. سعيد يقول البساطة هي السعادة، اختصرها
1: البساطة هي السعادة فعلا. شكرا، عنوان حلو. العهود أنت قلتي لأن ما كل الناس يمكن التعامل معهم بالقلب نفسه، وضحي لنا أكثر.
0: يمكن قصدها إنه ما يعني ما الكل يقدر يتعامل مع الأشخاص البسطاء. في ناس تحب التكلف، تحب التصنع. أما الحرب يقول إنه هو مع هذه المقولة اللي هي مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس، ويقول ما شيء أحلى عن البساطة.
1: ما في أحلى من البساطة بالفعل. وأيضا هذه رسالة من سامي العبد اللي سامي يقول مساكم الله بالخير جميعا مستمعي برنامج تو الناس وفريق العمل. سامي يقول طبيعي طبعا مع البساطة وبقوة، وعايش على البساطة والحمد لله، والبساطة نعمة من الله. من الله
0: فعلا البساطة نعمة من الله،
1: من الله سبحانه وتعالى
0: أكيد. وأيضا نمسي على فيصل الغداني. فيصل الغداني يقول البساطة تخلي الإنسان مرتاح راحة ما يعرفها إلا من جربها، فمن تواضع لله رفعه. فعلا صحيح كلامك يا فيصل. وعنود تقول البساطة أصعب بكثير من التصنع، لذا أنا أحترم البسطاء. جميل،
1: أكيد هناك احترام للبسطاء، وهناك الراحة،
0: وهناك اتصال،
1: وهناك الوضوح، وهناك اتصال على 2-4-2-4-9-9-0-0-0-0. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: السلام، مساكم الله بالخير.
1: بالنور والسرور اخوي سامي، كيف حالك؟
0: سعد سعد سعد
1: سعد يا اخي، صوتهم قريب على فكره.
0: لا لا شويه غير
1: هذا كان. انا ما اعرف، انا اليوم سعد مع موضوع البساطه احاول اني كذا افهم الاصوات.
2: ايوه.
1: كيف امورك؟
2: لا حلو الحمد لله، نشكرك.
1: كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير.
2: كيف صحتكم؟ طيبين
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: بخير يا سعد.
2: ياكم الله، الحمد لله نشكر الله. كيف كنت يا بابا؟
0: الحمد لله بخير.
1: كنت جاي من السوق سعد.
0: لا انا تعرف سعد سعد على فكره عيد يفكر انك انت عايش في السوق.
2: لا لا لا لا، ما كل يوم
1: زي ماشي،
0: ما كل يوم ترى.
1: وبعدين ماشي احلى من السوق ترى سعد.
2: هو أحلى شيء.
1: أيوة.
2: أول بداية، أول الصباح.
1: أول صباح ها؟
2: إيه أول الصباح.
1: ماشي العصر؟
2: لا لا ما أشوف.
1: وقت المساء يعني ما في مثلاً.
0: العصر أتوقع لعب كورة.
1: تروح تلعب كورة؟
2: إيه
1: سعد يقطع ترى صوتك
2: يقطع الشبكة شوي
1: الحين شوي أمورك تمام ولا عايش على وضع الأرجنتين وفوز الأرجنتين اليوم؟
2: خلينا بعيد أحسن ما نجحنا
1: ما تريد ها؟ يلا زين إيش رأيك موضوع حلقة اليوم سعد؟
2: موضوع تقيل والله
1: البساطة كيف سعد مع البساطة؟
2: لا أنا أحب البساطة ونادونا الحين في ناس بسيطين يعني وإذا تلقى ناس بسيطة يحبون على أي شيء بسيط أي شيء تعطيهم أي شيء بسيطين قنوعين يعني
1: أيوة زين سعد هل سبق وتعاملت نقول مع أشخاص يعني شخص سعد راح
0: عاود الاتصال يا سعد
1: لأنه ذكر سعد ترانو يقول الشبكة
0: أيوة
1: سعد في انتظار اتصالك إن شاء الله
0: إن شاء الله أيضا يعني نحن نذكرهم أن مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس فنمسي أيضا على عبد الرحمن الهنائي يقول عبد الرحمن البساطة هي الوضوح السلاسة وانعدام التكلف
1: وبعد الصباح تقول لك يا عيني على البساطة وانت تقولي لا يا برار
0: تعرف شن عايب تنية اوكي الغنية فيها كلمات بساطة اللحن والموسيقى وكذا هاي الشيء خليك كذا عالم جميل تحس بعيد عن البساطة فيها شيء من الفخامة الالحان
1: متابعينا ومستمعينا اللي يتابعونا على منصات شبيب المرية اليوتيوب ومنصة اكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هل تشوفوا الإنسان لما يكون بسيط يكون أقرب للناس؟ أبرار ما راضي تقتنع
0: هذه البدايات البدايات هذه بالبدايات عاد بعدين تباهى القصور تعرف ليش عيد؟ لأن أصلاً نحن نعيش في زمن ومع تأثير أصلاً السوشيال ميديا صرنا نشوف نوع من التعقيد في طريقة أصلاً يعني نقدر نقولها في طريقة تصوير يومياتنا كل شيء محسوب كل شيء مفلتر وهذا اللي يخلي البساطة أحياناً تصير أو مثل ما ذكر المتصلين البساطة صارت نادرة هذه الأيام بعض الناس تتجنب البساطة ليش؟ لأنها تخاف أن تفهم على أنها ضعف أو سذاجة أو لا هذه المتخلفين
1: أو هذه مثالية
0: لا لا ما بس مثالية بيقولون متخلفين إنه من الحين يعني إنه كأنه نوع من أنواع مثلا البخل نوع من أنواع إنه يعني هذيلا الله رازقهم ليش يكونوا واد بسيطين خصوصا في بيئات العمل أو المنافسة فدائما يلجؤون للتعقيد للتكلف لهذه الأمور عشان ما يكونوا الناس بسيطين
1: إظهار أمام الناس في شيء هم ما يعنيهم أصلا فهذا التكلف والتصنع أم يحيى تقول طبعا بعثت رسالة تقول حلوة البساطة والتعامل بها مع اللي يفهم معناها لأنه في البعض يشوفها أنه إنك أنت أهبل أو عبيط أنا آسف على بعض الكلمات
0: يعني.
1: وساذج مثل ما ذكرت أبرار قبل شوية في هذا الزمن والعهود ترجع وترسل مرة ثانية تقول ماكل البساطة يستاهل الناس
0: عشان كذا هي ذكرت عهود إن ما كل قلب يستاهل البساطة أنا أشوف كل القلوب تستاهل البساطة
1: كل القلوب
0: يعني وانت الحياة
1: وبعدين أنت تكسب الناس أنت تكسب محبة الناس بالبساطة
0: أكيد
1: ومثل ما ذكرت أبرار قبل شوي إنه بعض الناس تتجنب مثلا البساطة لأنها تخاف تفهم بعض الناس الآخرين يعتبروها من السذاجة ومثل ما قالت أيضا أم يحيى

0: مستمعين راح نطلع لفاصل إعلان قصير وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس. عيش حياتك
1: وخليك شبابي. احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
2: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: خليك شبابي.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج دو الناس، وتحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مرئيات التواصل الاجتماعي. وإحنا معكم في موضوع حلقة اليوم، مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس. أكيد على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: أهلا وسهلا ابتسام، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، أخباركم؟
0: كيف صحتك؟ بخير؟
1: بخير الحمد لله.
0: اليوم بعيدا عن موضوع ها اللي طرحناه يوم الخميس، اليوم عاد عن البساطة. ما أعرف إيش حابة تقولي لي أبرار؟
1: بعيد عن البساطة بس في شيء بقول حق أبرار.
0: زين نسمع.
1: زيت وعمر يبون يقولون صح؟ يلا قولوا. أبرار شو؟
2: أبرار شو؟
3: هلا أبرار شو؟ شكرا غيث، شكرا غيث عمر.
0: يا سلام،
1: كل عام وانت بخير ابرار، عطال عمر كله يا رب.
0: احنا ما عندنا خبر.
3: وانت بخير يا رب.
1: يبون اقولك هابي بيرثدي من ساعة.
3: شكرا
1: فيك،
3: شكرا غيث عمر، شكرا.
1: خلاص نحن لخصنا موضوع اليوم، هي هاي البساطه في ابهى صوره
3: واحلى شيء. ما في احلى عن البساطه.
0: يعني ما في ترى ما تقبل ابرار اللي بالهدايا ابتسام. لحظه شوي،
1: هذه احلى هديه. صوت الباد احلى هديه.
0: هي من شويه تقولي لا احنا تغير الزمن معانا.
3: لا سامحين على الهواء عشان موضوع الحلقه. بقول لك هذه احلى تهنئه، وحلو تهنئه لما تكون بسيطه، بعدين في البيت عندنا حكي ثاني. زين
1: كل وقت
0: هاي ابتسام. من معانا؟
3: غيث.
0: هاي غيث، قول.
2: عيد ميلاد على خبر.
3: شكرا
1: شكرا.
0: عيد ميلاد
3: للأبرار. شكرا حبيبي.
0: الله يسعدك حبيبي. شكرا.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.
3: ابتسام، مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس؟
1: أكيد مع.
3: ليش؟
1: معه بقوة. أنا من النوع اللي ما أحب الشخص اللي يتباهى بصورة سيئة جدا، خاصة أنه هو ما يعرف الطرف الثاني شو وضعه، شو ظروفه. ما راح يعني، في ناس يقيمون الشخص مثلا على حسب ماديته، وفي ناس لا يحبون يتعاملون مع الشخص ببساطة لأنه يحس أنه قريب وايد من القلب. الشخص البسيط دائما قريب من القلب، بدون تكلف، بدون تصنع، بدون شيء.
0: زي في هذا الزمن ايش تشوفي ابتسام كيف بالنسبه للبساطه؟
1: البساطه
0: مع عالم السوشيال ميديا وغيرها،
1: يعني هو كل هذا البهرجه، كل هذا مجرد شو.
0: ايوه،
1: بس في الواقع والحقيقه البساطه هي اللي تمشي مع كل الاوضاع وكل الاحوال.
0: بالضبط مثل ما تفضلتي. شكرا لك ابتسام.
1: العفو.
0: الله يحفظك يا رب.
1: حياكم الله.
0: واحنا نقول بعد ايضا لابرار كل عام وهي بخير. شكرا يا ابتسام.
1: سلام.
0: مع السلامه.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعين الكرام وكل اللي تابعنا على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وتحية مسائية للمثبتين الموجة على 97.5 و98.5.
1: وأكيد اليوم فقرة جديدة، نحن دائما مثل ما عودناكم في ولاية وحكاية نتجول في حكاية من حكايات سلطنتنا الحبيبة. اليوم خلاص راح يكون يوم مختلف، أو راح يكون فقرة مختلفة ويكون في مدينة
0: هي
1: عربية،
0: شبيهة يعني شبيهة،
1: هي شبيهة
0: لكن عندنا شوية نطلع
1: حكاية عربية، ما بتكون حكاية عربية يعني تكون حكاية عربية ومدينة من المدن، وما عليكم غير أنكم تخمنون شو اسم هذه المدينة.
0: أكيد مستمعينا نروح وين هالمكان. مدينة عربية تعرف بأنها لا تشبه غيرها، مدينة أو مدينة كلما تعثرت نهضت، وكلما ظنها البعض انتهت بدأت من جديد. تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتجمع بين زرقة البحر ودفء الشمس وبين تاريخ عريق وحياة لا تهدأ.
1: هذه المدينة مستمعينا من أقدم المدن المأهولة في العالم، وقد مرت عليها حضارات متعددة من الفينيقيين. طبعا أكثر شيء هي يعني تشتهر بأنهم من حضارة الفينيقيين الذين جعلوا منها مركزا تجاريا مهما، إلى الرومان الذين تركوا آثارهم في عمرانها، وصولا إلى العصور الحديثة حيث أصبحت من أبرز العواصم العربية ثقافيا وفكريا.
0: اشتهرت بأنها منارة للعلم والمعرفة، حيث تضم واحدة من أعرق الجامعات في المنطقة، وكانت مقصدا للطلاب والمثقفين من مختلف أنحاء العالم العربي، كما عرفت بدورها الريادي في الإعلام والصحافة، حتى لقبت في فترات معينة بعاصمة النشر العربي.
1: أيضا تتميز هذه المدينة بتنوعها الثقافي والديني، ما أعطاها طابعا فريدا في العيش المشترك، وجعلها كذلك مساحة للانفتاح والتعدد. وفي شوارع هذه المدينة مستمعين تلتقي العمارة القديمة بالمباني الحديثة، وتجد المقاهي التراثية إلى جانب الأماكن العصرية في مزيج يعكس روحها المتجددة.
0: مواصلين خبر عن هذه المدينة مستمعين الكرام، وهي مدينة عربية وعاصمة عربية رغم ما شهدته من حروب وأزمات وصعوبات، لأنها بقيت رمزا للصمود ووجهة للفن والموسيقى وموطنا للإبداع. يكفي أن تمر في أحيائها لتشعر بالحياة تنبض في كل زاوية، من صوت الأغاني الكلاسيكية في الصباح إلى سهراتها التي تمتد حتى ساعات الفجر.
1: إذن هي مدينة عيد يصفها البعض بأنها تحب الحياة مهما كانت الظروف، ويقول عنها أهلها إنها لا تكسر، فقط تتعب قليلا ثم تعود أقوى.
0: يا سلام، تتعب قليلا ثم تعود أقوى، وقلنا هي اللي تسمع يقولك تمر في أحياها تشعر بالحياة ونبض الحياة في كل زاوية من زوايا هذه المدينة.
1: أيوة، ولما يمر عليها أوقات تكون فيها هذه الأزمات السياسية، دايما أشوف أنهم يوحدون هاشتاج اللي هو صامتون،
0: فعلا
1: صامدون. أيوة،
0: وهي أيضا لقبت مستمعي الكرام بمدينة النشر العربي. عرفت هالمدينة تارة تقول تارة مسي عليك بالخير يا تارة، أهلا وسهلا. تقول بيروت، قلنا هي أيضا أيضا على بحر الأبيض المتوسط.
1: أيوة،
0: عاد نعرف بيروت، ممكن أيضا هناك في بعض المدن العربية أيضا مطلة على البحر المتوسط. تارة قالت بيروت، ها مستمعينا وين هالمكان اللي احنا نتكلم عنه؟
1: سعد تخمينك صحيح، هي لبنان، لكن في أي مدينة من لبنان؟
0: خلاص دائما قلتي كذا.
1: لا لأنه هو قال بيبلوس شيء كذا اسمها.
0: سعد نفس الشيء وكتب كذا.
1: أيوة، وعبد العزيز قال بيروت.
0: إذن هي في لبنان. وأيضا قال سعد هنا بيبلوس.
1: أيوة بيبلوس.
0: يا جماعة الخير، احنا منتظرين تخبرون عن هذه المدينة بعض المعلومات ذكرناها لكم، وقلنا هذه المدينة مستمعين تتميز أيضا بتنوع الثقافي والديني، ما أعطاها طابع فريد في العيش المشترك.
1: وعلى فكرة ترى لبنان فيها وايد مدن، يعني ممكن احنا أيوة. يعني ما شرط مثلا العاصمة أو شيء، ممكن فيها مدينة ثانية.
0: ممكن. المسا عليك بالخير يا زينب، أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بسعد مرة ثانية.
1: خالد بعد يقول بيبلوس. بيبلوس
0: يقول بيبلوس.
1: ايوه،
0: اتفقوا على هذه المدينه.
1: الجدير بالذكر عيد ان في يعني طبعا مدينه مشابهه لاسم مدينه في عمان في لبنان يعني.
0: أيضا موجودة،
1: ونفس الشيء على البحر.
0: هاي مدينة صور، خلينا نقول مدينة صور مدينة موجودة صور. أيضا في دولة طبعا في لبنان. وذكرنا إحنا الفينيقيين صح؟
1: الفينيقيين وأيضا الرومان،
0: أهم الحضارات التي تعاقبت على هذه المدينة، ونقول بشكل عام على لبنان. زينب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع، أخباركم؟ إحنا بخير وعافية بحمد الله. إيش موضوعكم اليوم؟ موضوع اليوم،
1: موضوع اليوم بمناسبة اليوم العالمي للبساطة، هل أنت مع أو ضد أن البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم على الواتساب، وأيضا على الاتصال على 24994 0.

0: وعلى صوت فيروز. المدينة عرفتوها مستمعين الكرام لما تقول فيروز لبيروت.
1: من قلبي سلام.
0: من قلبي سلام. وإحنا نقول من توي الناس لبيروت وللبنان من قلوبنا سلام.
1: إذن مستمعينا طبعا جواب فقرة وين هالمكان اللي تكلمنا عنه هي بيروت. وفعلا بيروت يعني مدينة تاريخية جميلة، مدينة رائعة. وسبحان الله يعني كل ما أشوفنا اللبنانيين سواء كان من بيروت أو غير بيروت، بشكل عام الشعب اللبناني عيد اللي أحبه فيهم
0: ما بس على فكرة بسيطة.
1: صح،
0: بسيطة. البساطة، البساطة،
1: بالضبط، بساطة وعندهم ثقافة. يعني لما تكلمهم تحس كذا عندهم هذا الفن، عندهم ذوق في الفن، ذوق في التصميم، ذوق في يعني مثلا كيف مثلا تنسيق الأزياء معنا احنا البنات، ذوق في الكلام. فيعني سبحان الله وايد يعني عندهم هذا الروقان.
0: وحتى إذا تكلمنا مثلا عن الصحافة وعن الإعلام، هي مدينة أيضا عرفت بمدينة النشر العربي فعلا، يعني أيضا بلد المثقفين أبرار.
1: بالضبط،
0: بلد المثقفين.
1: وأذكرني يعني فترة من الفترات ترى صار أن أغلب الفنانين يفتخرون أن هم غنوا في لبنان، غنوا في أحد مسارح لبنان. وأيضا يعني مثلا على صعيد الدراما والمسلسلات كانوا يعني يتمنون أن هم مثلا يشتركون في مسلسل لبناني وكذا. فنتمنى أن تكون في عودة للفن اللبناني، يعني عودة قوية مثل ما تعودنا في منتصف الألفينات. إذن مستمعينا كل التحية لكل الجالية اللبنانية اللي ممكن تسمع لتو الناس وهم في مسقط. وفعلا يعني نقدر نحن نقول إن بيروت راح تبقى هي منارة للعلم والمعرفة والفن والموسيقى والجمال. وأكيد طبعا الحلو في بيروت هذا التنوع الثقافي. عيد
0: مثل ما قلت يا أبرار، وخلينا نروح نسمع أليسا حبك مثل بيروت. وانتم لكم مستمعين ايضا حبكم مثل بيروت ولبنان والعالم العربي. نروح لفاصل وبعدها راجعين.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عودة مجددة لكم مستمعينا في تو الناس، والله يحفظكم. لكلمة مثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطن، 98.5 في ظفار. ويا جماعة أنا بسألكم، هل سمعتوا طبعاً نحن نسمع عن الروبوت وعن الروبوتات، لكن هل سمعتوا عن زواج روبوتين شبيهين بالبشر؟ ففعلاً صارت يا جماعة، وصارت في روسيا. يقولكم لأول مرة زواج روبوتين شبيهين بالبشر في روسيا، وطبعاً يثير الجدل.
1: إذن مستمعي الكرام، في حدث فريد من نوعه شهدت العاصمة الروسية موسكو أول حفل زواج رمزي لروبوتين، طبعا لروبوتات اثنين بشريين في العالم، حيث تبادل الروبوتان روبوت طبعا وماتيلدا عهود الزواج، وتبادل الخواتم في حفل أقيم بمكتبة بوشكين الشهيرة، في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى تطور الروبوتات البشرية وإمكانياتها المستقبلية.
0: وعلى فكرة
1: خلاص عادة
0: هي والله شيء غريب،
1: وعملوا لهم قاعة الفرح فيها،
0: هذا اللي كتب أقوله يعني مستمعين متخيلين،
1: وخواتم وكذا ودبل،
0: ومسوين حفل حفل زفاف حق الروبوتات. فيعني شيء غريب، يقولكم أنه صار هذا الشترة قبل كم يوم، يعني يمكن 9 يوليو صار هذا حفل الزفاف للروبوتين في مكتبة بوشكين بموسكو، وقامت ماريا بإدارة المراسم وأعلنت أن هذا أول زواج من نوعه لروبوتين بشريين في روسيا، ليصبحا رسميا زوجين آليين. والروبوت طبعا له مسميات، الروبوت الأول روبرت صمم ليعمل كموظف مكتب ومدون، بينما صممت ماتيلدا على هيئة راقصة، وكان قد ظهر سابقا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2026 في لفتة لافتة، تم إحضار خواتم الزفاف إلى المسرح بواسطة كلب آلي، يعني حتى اللي جايب الخواتم كلب آلي طبعا يدعى دوجماتيك، مما أثار اهتماما كبيرا بين الحضور.
1: وأوضحت أنا باجدا ساريان نائبة المدير العام للشركة المطورة للروبوتين أن هذا الحدث يهدف إلى جذب انتباه الجمهور إلى الروبوتات البشرية وإظهار كيف يمكن للروبوتات أن تكون مفيدة في الحياة البشرية. وأشارت باجدا ساريان إلى أن أتمت طبعا عمليات العمل تمنح الناس مزيدا من الوقت الحر للتركيز على الثقافة والحياة الشخصية، مضيفة إلى أن الروبوتات الحديثة تلعب دور مهم في تحقيق هذه الأهداف.
0: فيعني الكل يتساءل يقول معقولة؟ بس معقولة وصارت يا جماعة. فيقولكم يأتي حفل الزواج الرمزي في وقت تشهد فيه صناعة الروبوتات تطورا متسارعا، حيث أصبحت الروبوتات البشرية أكثر قدرة على محاكاة السلوك البشري والتفاعل الاجتماعي، وتستخدم مثل هذه الأحداث كمنصات ترويجية لعرض قدرات التقنيات الجديدة وإثارة النقاش حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة.
1: لو بعد دوجماتيك الكلب داخل ب ماخذ الخواتم معه، خواتم الزفاف الى المسرح، فهو اللي يقدم لهم طبعا هذه الخواتم. يلا
0: شيء غريب صراحه،
1: اليوم ما شفناها في بوشكين بموسكو.
0: ايوه في احد المكتبات موسكو. فحتى سعد يتسأل يقول زي من الكاتب العرس حالهم ومن الشهود، بس أنا أقول لكم اللي كاتبتنا ماريا اللي هي اللي تدير المراسم.
1: أيوة.
0: ماريا اللي هي يعني بشر، لكن اللي جاي بالخاتم حقهم كلب آلي، والمتزوجين ثنتهم آليين روبوتات.
1: نعم. وأنا باقدة ساريان هي طبعا نائبة المدير العام للشركة المطورة لهذه الروبوتات. وعبد العزيز يقول هنا كم المهر؟ والله عبد العزيز بعدنا إلى الحين ما
0: شكل المهر خاتم عبد العزيز.
1: فقط خواتم بس
0: هذا حق ناس وناس.
1: أيوه.
0: هذه البساطة، بس البساطة مع الروبوتات.
1: البساطة بمعناها.
0: أي بالضبط. شفت كيف؟ أي والله.
1: وانتي معترضة على هذا الشيء برا؟
0: لا لحم، بس خلوا البساطة حق الروبوتات راضين.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا خبرنا على السريع. لأول مرة زواج روبوتين شبيهين بالبشر في روسيا، وهذا ما أثار الجدل طبعا خلال الأيام الماضية. طبعا تقريبا قبل كم يوم، كان في 9 يوليو 2026 في مكتبة بوشكين بموسكو روسيا.
0: وأحمد يقول نفس الروبوت
1: طبعا في حضور، خلي بالك
0: في حضور
1: كذا. أيوة ناس.
0: فما أدري هل صار في تأثر يعني الناس مثلا كذا بكت دموع الفرح أو شيء، ولا كيف بالضبط؟ شيء غريب صراحة. أيضا أحمد يقول نفس الروبوت اللي مداوم وجالس يضارب الموظفين، يقصد أتوقع في مقطع انتشر حق سعيد بوت اللي في المعرض.
1: أيوة
0: بالغلطتهم يضرب كذا كم شخص يعني كأنه يضربهم.
1: هذا اللي كنا احنا نتكلم عنها قبل تقريبا فترة في برنامج تو الناس، انه الروبوت ممكن انه يشعر في يوم من الايام، يعني لو كان مثلا باحساس كده. احساس وكذا انه يبكي ويحس بمشاعر، نفس المشاعر اللي تشعرها يشعر بها البشر. فمستمعين الكرام هذه واضحة طبعا الصورة معي، صورة روبوتين طبعا لابس بدلة و كذا والأمور تمام معه وهي فستان الفرح.
0: عاد احنا ما نعرف ان يستوي مبارك حق الروبوتات ولا ما يستوي. اذا يستوي بقول مبروك حق روبرت وماتيلدا، وعقبال نشوف روبرت صغير وماتيلدا صغيره.
1: روبوت وماتيلدا هي، ولازم اذا تروحي وتباركي لهم كذا لازم تاخذي معك هديه،
0: هدية بعد حق الروبوتات.
1: أيوة.
0: ايش بسوي هاي للتعبية؟ يعبون الروبوت صح؟ بزيدهم تعبية مال الروبوتات.
1: إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا على السريع. وموضوع حلقة اليوم مستمعينا طبعا تزامنا مع اليوم العالمي للبساطة، هل أنت مع أو ضد فكرة أن الإنسان أو البساطة تقرب الإنسان من الناس وليش؟ هنا خالد يقول البساطة لغة ما يفهمها إلا أصحاب القلوب النقية. شكرا لك يا خالد.
0: فعلا، وأيضا أضاف خالد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس، لأن فعلا يعني كل ما كان الموضوع بسيط كل ما كان الشخص استسهل التعامل معك.
1: بسطها.
0: أيوة بسطها
1: بسطها بسطها. حور تقول ضد لأنه البسيط صح محبوب بس يعتبروه شخص ضعيف وساذج. البساطة شخص ضعيف وساذج، البساطة حلوة بس ما كل شيء أكون فيه بسيط.
0: له بعد المبالغة في البساطة نحن ما ننصح فيه، لأن كل شيء يعني يزيد عن حد ينقلب ضده.
1: صح.
0: ممكن تكون بسيط لكن في أشياء وايد. وبعد قبل أقول المشاركة الثانية عيد في شيء لفت انتباهي خصوصا الحين في الآونة الأخيرة. حتى في يعني العزاء، في طبعا العرس معروفين يعني نحن وايد عندنا هذا الفخامة والتكلف. صحيح. في الأعراس، لكن العزاء يعني ليش الواحد يكلف مثلا يعني أهل المتوفين وكذا يصير وايد تكلف؟ ليش ما يكون الموضوع وايد بسيط؟ فأتوقع أن حتى في وايد ناس تكلموا وقدموا اقتراحات أنه لازم يكون مثلا مثل قرار أو شيء يخلي يعني العزاء وهالأماكن
1: بس
0: يكون فيها بساطة.
1: بساطة اللي هي مثلا احنا الحمد لله رب العالمين في كثير منتشر معانا طبعا في مختلف ولايات السلطنة موضوع اللي هي خصوصا الأتراح الخاصة بالأتراح، موضوع بسيط جدا يعني ما فيه من التعقيدات وكذا إذا كنا نتكلم مثلا عن العزاء. فأيضا حتى في المقابل المستمعين الكرام يعني الشخص البسيط غالبا يكون أسهل في الوصول، ما في حواجز وما يرهق الطرف الثاني نفسيا، وهذا الشيء يخليه أقرب للناس في العلاقات اليومية. البساطة أيضا تخفف الضغط النفسي لأن الإنسان ما يعيش بشخصيات متعددة ولا يحاول يبالغ في تقديم نفسه بل يكون على طبيعته، وهذا بحد ذاته راحة. مثل ما ذكر عباس المسكري وجه لك تحية عباس إنه البساطة هي راحة، البساطة هي وضوح. بعيدين عن التكلف. وأيضا هذه رسالة وصلتنا يقول طبعا أبو منصور، تحية لأبو منصور البلوشي من ولاية مصيرة، يقول مساء الخير والسعادة لطاقم برنامج ولجميع المشاهدين، وهذه تحية وسلام من مصيرة. تحية لكم يا غالي.
0: أكيد تحية لأهل مصيرة.
1: الله يسعدك يا رب. رسالة
0: أيضا في مشاركة أخرى كذلك من محمد يقول حلو لما نحن نشيل التكلف ولما تكون بسيط يعني ما في حواجز ما في رسميات، الواحد يحكي اللي بقلبه بدون ما يفكر بالمرة. فعلا هنا لما نقول إحنا نرجع حق نقطة العفوية، يكون الإنسان عفوي ما يحاتي مثلا أنا لازم أنا أتكلف لازم أتكلم بشيء يعني بشيء آخر، لا يعني يكون عفوي جدا.
1: وعبد الرحمن يقول هنا البساطة الحقيقية ليست حرمانا أو تراجعا بل هي حالة وعي وفلسفة حياة. شكرا لك يا عبد الرحمن. مريم بنت مريم راشد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دولة الإمارات. وعليكم السلام يا مريم، أهلا وسهلا. ورسالة وصلتنا أيضا، بس كنا نتمنى رسالة من وفاء تقول أجمل ما في الإنسان بساطته فهي تسبق الكلام وتبقى في القلوب. شكرا لك يا وفاء.
0: فعلا صحيح، ودليل أن الناس تحب البساطة وايد عبارات وايد يعني كذا مقولات، وايد أشعار عن البساطة. يعني حتى لو الواحد يرجع حق يعني دواوين الشعرية العربية لاحظ كثير شعراء تغنوا عن البساطة وعن إن كيف ممكن إنسان يكون بسيط، وفي حكم أيضا حكم عربية مأثورة يتكلمون عن البساطة. ففعلا لأن أصلا عيد من النقاط المهمة أن البساطة طبعا لا تعني قلة عمق، حلو الإنسان يكون بالعكس يكون ما بسيط في يعني مثلا في كثرة معلوماته
1: بالضبط.
0: ما بسيط في الاطلاع، ما بسيط في زيادة علاقاته الاجتماعية. ممكن الإنسان يكون عميق جدا كذلك في تفكيره لكنه يعبر بطريقة سهلة وواضحة بحيث أن يكون الجميع يفهمه. الفرق الحقيقي يكون بين البساطة والسذاجة. البساطة فيها وعي واختيار، لكن السذاجة فهي غياب الانتباه أو الثقة الزائدة بدون حدود.
1: مثل ما ذكرت أبرار أنه بدون تعقيد وبدون تصنع وبدون تكلف، يعني أنت ما شرط أنك تظهر أمام الناس، أنت في يعني على ما نقول على طبيعتك، عيش مع الناس على طبيعتك
0: بالضبط.
1: ما تقول أنه فلان سوى لازم إحنا نسوي اللي أفضل منه واللي أحسن منه. أبو فهد يقول في هذا الزمن ماشي بساطة. كنا نتكلم ونقول إحنا هل السوشيال ميديا خلتنا أقل بساطة؟
0: أيوة.
1: أبرار
0: هو شوف السوشيال ميديا بالعكس هو اللي زاد موضوع التكلف.
1: أيوة.
0: لأنه صار الموضوع في تصوير في هذا الأشياء، فالإنسان صار يتكلف ليش؟ لأنه يقول إنه لازم هو مثلا عشان تصوير يبي يصور يكون يعني مثلا شيء فخم يكون يليق بالترندات الحين الموجودة. لكن أنا أتفق لما هو قال ما في بساطة، ليش ذكرت موضوع الأتراح؟ لأن إحنا في شمال الباطن للأسف إلى الآن ما زال موضوع التكلف حتى في الأتراح يعني المناسبات الحزينة يكون فيها تكلف وايد.
1: إذن مثل ما قلنا مستمعي الكرام أن البساطة في التعامل سواء في كلمة لطيفة أو اعتذار سريع أو وضوح في المشاعر هي من الأشياء التي تقرب الناس من بعض بدون مجهود كبير، لأنها تختصر المسافات وتخلق شعور بالراحة من أول تواصل. مستمعين راح نطلع لفاصل إعلاني قصير وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، في ظفار على 98.5.
2: عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
1: لا، إيش هو؟
3: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
1: فنان، إيش ننتظر بعد؟
3: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرة القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل ونذكركم موضوع حلقة اليوم مستمعينا، تزامنا طبعا بيوم العالمي للبساطة، أنت مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس؟ أكيد في انتظار تواصلكم ومشاركتكم في موضوع حلقة اليوم على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عيد لخويط، عساك طيب.
0: أهلا وسهلا، مساك الله بالخير العم سعيد، كيف حالك؟
1: الحمد لله، نعم الحمد لله.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب وبخير.
1: بعافة الله، نشكر الله ونحمده.
0: الله يبارك فيك ويسلمك، حياك الله
1: جميعا إن شاء الله.
0: هلا هاتنا علومك.
1: والله منصور، لا ماشي علوم، ماشي أخبار منصور، كم
0: ماشي الحمد لله جميلة. خير ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين. بسمع أصواتكم إحنا بخير وعافية الغالي.
1: أحسنت، أنا يشرفني ويسعدني، ولو مجرد أن أسلم عليكم كالعادة يعني.
0: الله يحفظك يا رب.
2: كيف الحال العم سعيد؟
1: يا مرحبا يا أبرار، كيف حالك؟ طيبة؟
2: بخير دامك بخير، كيف حال الوالدة؟
1: الحمد لله الحمد لله، في نعمة ما تشكي بس.
0: الحمد لله رب العالمين،
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: وانتوا عساكم طيبون؟
0: بخير ولله الحمد،
2: نحن بخير
1: الحمد لله. لما نسمع أصواتكم يعني هذه سعادة، إحنا سعادة، هذه تبرها السعادة، يعني أصواتكم هذه جزء من السعادة.
0: الله يحفظك.
2: بعد أيضا لما نسمع أصواتكم
1: من سعادتنا يعني.
0: جزاك الله الخير العم سعيد.
1: يا مرحبا بك
2: العم سعيد. اليوم نحن نتكلم عن البساطة، أني كيف تكون الحياة بسيطة.
1: البساطة،
2: فنبي نعرف رأيك على موضوع البساطة.
1: طبعا هي البساطة جزء من أجزاء السعادة الإنسان، يعني جزء مهم يعني من أجزاء سعادة الإنسان يعني.
0: نعم. زي كيف تشوف عم سعيد البساطة في زمن أول نقول، وتو هذا الزمن كيف تشوفها؟ هي نفسها ولا تغيرت؟
1: تغيرت كثيرا كثيرا، ما مثل اليوم.
0: ومو الأسباب اللي غيرتها؟
1: والله أسباب، ترى الوقت الزمان اختلف.
0: صحيح.
1: ايه السابق يعني ناس بسطة، ناس يعني اليوم يعني الزمان ده يعني كل شيء يعني سريع، وكل شيء يعني هذه التكنولوجيات وهذا وهذا
2: فعلا.
1: ايه والإنسان هكذا يعني
0: بالضبط.
1: زرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلا أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع.
0: فليس يحصده إلا الذي زرع. الله.
1: نعم نعم
0: صحيح.
1: نعم، والله سبحانه وتعالى يقول ألم تر كيف ورب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويوضع الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا الكلمة الطيبة هذه هكذا يعني تأتي
0: مثل ما قلت العم سعيد، جزاك الله الخير. وفعلا الحين اليوم أصبحت التقنيات والتكنولوجيا وكذا غيرت من مفهوم البساطة.
2: فعلا.
1: غيرت من مفهوم البساطة، نعم كثيرا، ما شوية بعد كثيرا.
0: صحيح.
1: كثيرا. ويقول مات الغني فقام الناس ما قعدوا، مات الفقير فلم يشعر به أحد، حتى مع الموت نافقنا فواعجبي من المساكين أن ماتوا وأن ولدوا. نعم، وهكذا هو الحياة يعني.
2: نعم جزاك الله خير العم سعيد.
1: أنت وأنا بس من مجرد يعني أسلم عليكم عجبني.
0: أحسنت،
2: يعجبنا أن أيضا تسلم علينا.
0: أحسنت أحسنت.
1: والإنسان عليه بحسن الظن بالآخرين.
2: أكيد أكيد صحيح. نعم.
1: بالآخرين
2: صحيح
1: يعني. أي نعم،
2: الله يحفظك العم سعيد، تحياتنا للوالدة.
1: سلام دائما. وأنا بس مثل ما قلت لكم عجبني أتصل وأسلم عليكم يعني.
0: الله يحفظك الغالي، جزاك الله الخير.
1: مكالماتي أقولكم أن مكالماتي متواضعة وبسيطة يعني، لكن يعجبني أسلم عليكم لما نسمعكم.
0: أنت قدوة
1: ويشرفني يعني.
0: الله يحفظك الغالي، وأنت قدوة لنا أكيد أكيد لنا قدوة.
1: أحسن. وفي أمان الله
0: في أمان الله.
1: ويا أبرار في أمان الله.
2: الله يحفظك. أحسن. يا رب
1: في أمان الله،
0: مع السلامة. حتى يقال أنه يعني هي من السلام الداخلي، وحتى انها تعتبر داخلي. يعتبر البساطه ايضا هي قبر خاطر ترى.
2: بالضبط. وذكر ايضا العم سعيد الكلمه الطيبه ايضا احد صفات او احد مكامن البساطه. فيعني نحن لو نسال مثلا نسال المستمعين شو اكثر صفه بسيطه، طبعا الاغلب متفق ان البساطه هي اللي تقرب من الناس اكثر، لكن شو اكثر صفه بسيطه تحبها في الناس؟ فمثل ما ذكر العم سعيد اللي هي الكلمه الطيبه تعتبر من الاشياء اللي تخلي كذا الحياه تكون بسيطه اكثر وتخلي الناس قريبين من بعض. وايضا العفويه عيد كذلك، العفويه لما تشيل التكلف تتكلم كذا على راحتك، هني يعني يكون انك تتقرب من الناس اكثر وتكون الحياه احلى واسهل.
0: فعلا القلوب قريبه من بعض تكون كذا ابرار. وهنا ايضا في موضوع الروبوتين،
2: ايوه
0: خالد يقول اكيد المهر علبة زيت الات اللي هي عشان تتحرك.
2: اوكي زيت. ايوه
0: تكون محركه. وهنا ايضا رساله وصلت تقول شكل المعازيم الريبوتات اللي شاركوا. خالد يقول البدل الخاتم يحط يعني يجيب اللي هو البراغي البرغي.
2: أيوة.
0: هذا في موضوع على السريع مستمعي الكرام. وخالد مرة ثانية يقول البساطة ليست لست أن تعيش بالقليل، بل أن تعيش بما يكفي وأن يبقى قلبك خفيفا مهما ازدحمت الحياة. شكرا لك يا خالد.
2: شكرا يا خالد. وأيضا أبو سالم يقول طبعا أنه هو مع مقولة أو موضوع حلقتنا اليوم من البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس، وذكر أيضا واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، كل على كل قريب هين لين سهل. ففعلا الناس القريبة الهينة اللينة السهلة هم الناس البسيطة اللي دائما أنك أنت تتكلم معهم وبدون حدود. إذن مستمعنا أكيد نحن مستكملين بقية فقراتنا لكن بعد الفترة الدينية.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
4: عصام، الفرق بين الراجل والمره غير الفرق اللي كل الناس عارفاه.
5: وايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعها تسوي.
4: وانا اجي في دخله برضه اروح امك؟ انا جاي في دخله وهيشهد عليها ابوك. يا محمد يا نام،
6: ايه يا رفاعي؟
4: ابنك بيبلغ عني.
7: مش طريق كلام برضه معلم رفاعي.
4: بس يا بابا،

0: مساءات من جديد، تحيات المسائية لكم مستمعينا. ومثل ما عودناكم في تو الناس أكيد دائما فقرة آخر أخبار الفن والفنانين، نسلط الضوء على أهم أخبار الفن والفنانين. واليوم خبرنا مع محمد رمضان. فيقولكم بعد أكثر من 3 سنوات محمد رمضان يعود للدراما من خلال خليفة عزرائيل. فيقولكم رحلة طويلة خاضها الفنان المصري محمد رمضان من أجل البحث عن قصة درامية مثيرة يعود من خلالها إلى الجمهور بعد غياب أكثر من 3 سنوات، حيث كانت آخر أعمال الدرامية مسلسل جعفر العمدة الذي عرض عام 2023 ليختفي بعدها عن أعين محبي دون أسباب مبررة.
1: ويبدو مستمعينا أن محمد رمضان وقد طالت التي بحث عنها طوال الفترة الماضية، حيث بدأ التحضير لمسلسل جديد كتب قصته بنفسه ووضع له اسما مبدئيا هو خليفة عزرائيل، والذي يحمل الكثير من الإثارة والتشويق والأحداث الصعبة التي تجبر الجمهور على متابعة حلقاته مشهدا بمشهد، ويجسد طبعا شخصية عشماوي. في هذا الإطار مستمعينا، كشف مصدر مقرب من الفنان في تصريحات خاصة لإحدى القنوات أن محمد رمضان كان حريصا على أن تكون عودته للدراما التلفزيونية قوية للغاية، لذلك ظل يبحث عن قصة مثيرة ومشوقة تتحدث عن عالم جديد يرغب الجمهور في التعرف عليه والاقتراب منه، فاختار أن تكون أحداث المسلسل حول شخصية جلاد السجن الذي يطلق عليه لقب عشماوي.
0: ومثل ما ذكرنا مستمعينا أن محمد رمضان بنفسه هو كاتب قصة المسلسل اللي هو خليفة عزرائيل، واللي تتمحور حول شخصية سجان شاب يعمل بأحد السجون المصرية، ويتم اختياره ليكون الشخص الذي ينفذ أحكام الإعدام على المجرمين والجناة، حيث يكشف العمل الجانب الآخر من شخصية هذا الرجل ويسلط الضوء على حياته الخاصة وتعاملاته اليومية وأسرته وأبنائه، وكيف يتعامل مع جيرانه وأقاربه والناس الذين يلتقي بهم في الشارع.
2: كان عليكم يا عيلة النم، وربنا قلت لهم والله ما المنطقة تنسى اللي بحط عليهم تكبروني ارجع افكرهم تاني. وعزة جلالة الله قلت لهم، مش قلت لك اللي اوله كفتة اخره سيخ؟ ما سمعتش الكلام.
1: كذلك أوضح مستمعي الكرام أن العمل يسلط الضوء أيضا على السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وكيف تكون حياتهم اليومية والشعور بالندم الذي يلتهم عقولهم كل لحظة ينتظرون فيها الموت. لذلك تطلب المسلسل كاتبا من نوع خاص يجيد كتابة الأعمال الفنية التي تعتمد على العوامل النفسية وبناء الشخصيات الدرامية المركبة. فوقع الاختيار الأولي على السيناريست أحمد مراد الذي بدأ بالفعل كتابة المعالجة الدرامية للمسلسل، إلا أنه اعتذر بعد أيام قليلة. فيما بين أن خلافا بوجهات النظر بين محمد رمضان ومراد كان السبب في اعتذار الأخير عن كتابة المسلسل، ليبدأ بعدها محمد رمضان والمخرج بيتر ميمي رحلة بحث جديدة عن كاتب لتولي مهمة تأليف حلقات العمل.
0: وأكيد طبعا تم اختيار السيناريست محمد إسماعيل أمين في كتابة سيناريو مسلسل خليفة عزرائيل الذي يبدأ خلال الأيام القليلة طبعا كتابة أولى حلقاته. أما بخصوص النجوم المشاركين في هذا العمل يعني مع الفنان محمد رمضان، فما زال المخرج يعقد جلسات عمل مع محمد رمضان لاختيار الأبطال، حيث وقع الاختيار بشكل مبدئي على الفنان حاتم صلاح والفنانة غادة عبد الرزاق، إلا أنهما لم يتعاقدا بشكل رسمي على بطولة المسلسل حتى الآن. وأيضا الجدير بذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية كان مثل ما ذكرنا مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في رمضان 2023، وحقق هذا المسلسل جعفر العمدة نجاحا ضخما، حتى كان يخطط أبطاله لتقديم جزء ثاني من هذا المسلسل، غير أن المشروع توقف طبعا لعدم حماس المؤلف والمخرج محمد سامي. وطبعا الجدير بذكر أن مسلسل جعفر العمدة شارك في بطولته إيمان العاصي وهالة صدقي وميك الساب وأحمد داش وأحمد فهيم وزينة.
1: كذا دائما الفنان محمد رمضان يتوقف يعني يختفي لمواسم
0: ويجي بعمل قوي
1: ويأتي بعمل قوي مثل ما قلت يا أبرار.
0: بالضبط.

0: هذه طبيعة الفنان محمد رمضان. ولذلك احنا نجد حتى يعني السيناريست اللي يكتب او يؤلف هذا المسلسل اعتذار من احمد مراد الى ان طبعا هو بنفسه راح يكمل مثلا تأليف المسلسل، الى ان وقع الاختيار على الاخر طبعا اللي هو في خبرنا، الى ان وقع طبعا بشكل مبدئي على بعض الفنانين منهم حاتم صلاح والفنانة غادة عبد الرازق، الى انهم لم يتعاقدوا بشكل رسمي على بطولة المسلسل حتى الان. يعني احنا في انتظار ما طبعا الاحداث هذا المسلسل من خلال السيناريست او حتى بالنسبة لأبطال
1: العنوان اصلا يشوق، العنوان يشوق يعني خليفة عزرائيل، فمبين المسلسل كذا في يعني اكشن في رعب، والقصة ايضا سجان مصري وكذا وسجون مصرية، فيعني توقع المسلسل راح فعلا يضرب.
0: وعلى فكرة أبرار حتى المخرج محمد سامي عادة هو اللي يخرج طبعا مسلسلات الفنان محمد رمضان، لكن هذا يقول غير أن المشروع توقف لعدم حماس المؤلف والمخرج محمد سامي.
1: اللي هو قصك مسلسل جعفر العمدة؟
0: جعفر العمدة نعم، فتعودنا على محمد سامي أيضا رفيق لمسلسلات محمد
1: رمضان. هو شوف أنا بصراحة مع أنهم ما سووا جزء ثاني، لأن لاحظت شيء أغلب المسلسلات المصرية والعربية ككل لما يكون فيهم جزء ثاني وثالث ما ينجح نفس الجزء الأول
0: فعلا،
1: فيعني يتغير نوعا ما.
0: أيوة مثل ما قلت يا أبرار حتى بالنسبة للأبطال نفسهم يعني تلاقي بعضهم يعتذروا لأسباب أو بأخرى،
1: فيبون شخصيات ثانية
0: مواصلة فعلا الأجزاء الثانية أو الثالثة وكذا، فيأتوا بشخصيات ثانية ممكن تتغير بعض حتى المشاهد يعني شوي تغير
1: ما يقتنع فعلا, فعلاً. يعني مثلا أنا شخصية تعودت عليها مثلا على سبيل المثال غادة عبد الرازق هي تكون مثلا شخصية من شخصيات أو بطلة من بطلات المسلسل، جزء ثاني غادة عبد الرازق ما تكون موجودة أنا ما قادرة مثلا أتخيلها على سبيل المثال مع زينة الممثلة زينة، فيعني يكون إن ما أقتنع فبالتالي ما راح أتابع الجزء الثاني، فعشان كذا أنا مع أن المسلسلات يكون فقط جزء واحد.
0: هذا هو الفنان محمد رمضان مستمعي الكرام، يعود للدراما بعد توقف دام 3 سنوات خليفة عزرائيل، في انتظار العمل أكيد
1: أكيد.
0: نذكركم مستمعي الكرام بموضوع حلقة اليوم، تزامنا طبعا بيوم العالمي مع البساطة ويوم البساطة، هل أنت مع أو ضد أن البساطة تقرب الإنسان تكون يعني قريبة أو تخلي الإنسان قريبة من الناس اللي هي البساطة التواضع، اللي البعض منهم الحين يقولك لا يعني يعتبروا أن البساطة شيء من
1: السذاجة،
0: من السذاجة
1: أنهم يعني ما يشوفون الفرق بين البساطة والسذاجة
0: ويشوفوها ضعف
1: بالضبط، والبعض بعد يخاف من كلام الناس عيد، يعني إذا ذكرنا نحن البساطة، إذا قلنا يعني البساطة في مثلا ما بقول في الضيافة، البساطة في اليلسة واللمة يعني على سبيل المثال الحين خريف ظفار اليلسات العائلية مو شرط أن يكون فيهن هذيك الطاولة اللي فيها أنواع من الحلويات أنواع من الفواكه المرايا ومزهرية والمبخار، يعني هذا اللي الحين قاعدين نشوفه، فصار الأغلب عشان بس أن التصوير والترندات يتكلفون وايد
0: زي لو رحت انت
1: والله شوف
0: أتفرجي حصير بس كفاية
1: لا يعني ما له الدرجة صراحة لا بس ما لدرجة أنه وايد يكون فيه تكلف، بالعكس يعني حالات اليلسة كل ما كانت بسيطة كل ما كان يعني الموضوع ما يكون فيها تكلف وايد، أهم شيء يعني على قولتهم الماي والخضرة والوجه الحسن، فحلو لما تكون كذا يلساتنا بسيطة وهذه الأشياء.
0: أنا برجع يعني بعدني أسألك يعني
1: منزين شو رح نأخذ الاتصال؟
0: تتهربي ها؟ إذا 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخ ياسر.
2: عيد أخبارك بخير أحسنك طيب.
0: الحمد لله بخير ياسر البدري صح؟
2: ياسر البدري نعم.
0: الحمد لله أني ما غيبت مع أنك أنت مغيب يعني صوتك مغيبينا.
2: إيه والله فترة عادل يا أخي فترة يعني فترة.
0: الله يحفظك يا رب.
2: أبرار أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، انت شخبارك ياسر؟
2: عساك طيب عساك بخير.
1: بخير دامك بخير.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية، حبينا نشارككم في آخر وقت يا أخي.
0: لنا شرف الغالي، لنا شرف.
2: الشرف لنا يا حبيبي. الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: في موضوع حلقة اليوم، اللهم آمين.
2: يا حي وسهلا فيك، والله بعدني أنا بعدني ما انتبهت يا أخي على الموضوع يعني أو ما استوعبته يعني.
0: نتكلم عن البساطة. ياسر هل أنت مع أو ضد أن البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس؟
2: لا البساطة زينة صراحة، تخلي قريب من الناس بالفعل. والناس تحترمك أكثر وتحترم الناس أكثر. دائما الانسان كل ما كان بسيط كل ما كانت اموره طيبه يعني. بس اليوم البساطه اليوم مشكله في هذا الزمن يعني.
0: زمن السوشيال ميديا وغيرها.
2: هاي وكذا يعني. فالبعض بيقول لك هذا استغبى والله هذا يعني كذا يعني.
0: صحيح.
2: هي فعلا البساطه صراحه يعني يعني ممتازه جدا يعني.
0: انزين تفضل الشخص الواضح والبسيط او الشخص اللي تحتاج انك تفهمه بعدك طبيعة اسلوبك او تعاملك يا ياسر.
2: احسن احسن احسن من البدايه يعني احسن يعني الواحد يكون صريح.
0: ايوه
2: افضل يعني افضل. بس لكن ان يتوهبك مشكله يا اخي يجيبك يمين يسار يجيبك يمين يسار وتالي عليه ما تفهمه
0: في يعني. في نوعيات كثيره تقابلها كذا ياسر في حياتنا اليوميه
2: كثير كثير كثير كثير وفي الاخير بيقول بعدك ما فهمتني انت بعد
0: بيقولك بعدك انت ما فهمتني
2: هذه المصيبه
0: وممكن تتعرض لنفسك يعني ياسر تعرض نفسك لموقف يعني بساطتك تنفهم بشكل آخر أو تفسر بشكل صحيح. آخر من ناس آخرين
2: صحيح صحيح صحيح
0: اللي البعض صحيح. اللي البعض يعتبرها مثلا سذاجة أو ضعف أو تخلف
2: هي.
0: أو
2: هي, هي, هي هي هي هذه المشكلة الحين عاد يعني على مفهوم الشخص الثاني يعني
0: أيوة.
2: يبهقون يعني
0: صحيح
2: حد يفهمك حد ما يفهمك حد يقول لك يا أخي هذا يا أخي جالس لا, لا لا لا ما في فايدة يعني
0: جميل يا ياسر
2: الله يعطيكم الصحة والعافية أنا حبيت أتكلم في جزئية يا أخي توكم تتكلمون عن المسلسلات يعني.
0: هي تفضل تفضل
2: المسلسلات السابقة كانت في رسالة موجودة يعني بس مع الأسف نحن اليوم يمكن تقريبا ما يعني ما بنعم يعني بس قلة يعني قلة قلة أنك تتابع عن مسلسل وفي يعني أحداث أو في قصة أو في رسالة تشوفها يعني
0: صحيح
2: هذا الشيء نحن الحين ملاحظينه كثير يعني بس لكن الحين هذا اليوم يعني يعني المسلسل عزرائيل يعني ايش كان
0: خليفة عزرائيل محمد رمضان
2: هذا مصيبة هذا مصيبة
0: هذا طبيعة الفنان محمد رمضان كذا مسلسلاته يعني هذه الأدوار اللي قدمها
2: يعني لا لا
0: اللي هي الأكشن والإثارة وكذا
2: لا شوف كل ممثل لاحترامه ولا تقديره ويقدم لا بس أهم شيء الممثل إنه يكون يقدم رسالة
0: أكيد
2: بس اليوم وين هذه اليوم الرسالة يعني
0: هو من أجل الإنتاج الحين المسلسلات تتسابق يعني مسلسلات
2: هذه المشكلة
0: شركات الإنتاج تتسابق في إنتاج المسلسلات وغيرها
2: صح هي هذه هي المشكلة يعني يلا الحمد لله لكل مجتهد نصيب يعني
0: احنا سعيدين بسمع صوتك الغالي
2: وانا سعد وانا سعد الحين انا قريب منكم تراني مره امام مره عن المبنى يعني
0: شرفنا يعني. شرفنا ونورنا الغالي
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه مستعجلين وان شاء الله بتوجهيني للبلد ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب
2: الله يعطيكم الصحه
0: شكرا إن شاء الله شكرا يعني جزيلا لك شكرا
2: احسنت
0: في امان الله في امان الله مع السلامه
1: إذن مستمعينا موضوع حلقتنا اليوم ذكركم أن هل البساطة مع أو ضد طبعا تزامنا باليوم العالمي للبساطة هل مع أو ضد البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس لأن الحين في زحمة الحياة صرنا وايد متكلفين في وايد أمور متكلفين مثلا طريقة تعاملنا مع الناس متكلفين أيضا في مثلا ظهورنا أيضا على السوشيال ميديا المقارنات في هذه الأمور فصارت البساطة نادرة فيا ترى هل أنت مع أن البساطة تخلي الإنسان أقرب للناس أو لا على 2-4-9-4 أصفار ونستقبل أكيد مشاركة أخرى
0: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين
0: مساك الله بالخير أخوي أحمد
3: كيف حالك النور والسرور أخوي
0: كيف صحتك إن شاء الله بخير
3: الله يعطيك الصحة والعافية أختي إبرار كيف حالك
1: الحمد لله بخير أنت شخبارك أحمد
3: بخير الله يعطيك الصحة والعافية أنا جاي من لايفك الحين
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله اكيد تشريف وتنورنا ودام اول مشاركه ما تكون اخر مشاركه
3: ان شاء الله بس ترى هو المشكله ان التردد ما موجود معنا فاحنا
0: نعم. تكلمنا منصور احمد
3: نعم منصور
0: منصور العفية
1: منصور طبعا تحياتنا لها الصورة العفية بمكانكم كذلك انكم تتابعونا صوت وصورة على اليوتيوب تكتبون فقط الشبيبه اف ام بالعربي وراح يظهر لكم كل برامج الشبيبه
3: جزاك الله خير اول شيء ان اول كل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسلامة
3: ان شاء الله ايامك كلها سعادة وتتحقق كل امانيك يا رب
1: جميعا
3: العالمين.
1: جميعا يا رب
3: فالموضوع الموضوع شيق ما شاء الله عليكم ومثل ما قلت لك انا هناك في اللايف احنا نسرق المواضيع من عندك
1: بالعكس هذا تشريف.
0: تشريف يا غالي. وأيضا بإمكانكم متابعة البرنامج من اليوتيوب ومنصة تيكس أيضا.
1: وعلى فكرة يعني
0: الشبيبة
1: كلنا نحن فريق الشبيبة نستانس لما تستفيدون من مواضيعنا.
3: لا لا بالعكس مواضيعكم جدا مثرية وجدا جميلة، وحنا يعني حتى مرات نتابعكم من وراء الشاشة، ما ندخل اللايف ولكن نسمع ونرى من وراء الشاشة. بخصوص الموضوع يعني جميل الإنسان يكون يعيش تفاصيله اليومية بالبساطة.
0: نعم.
3: فالمشكلة أن في بعض الناس تفكر البساطة كأنه يعني حنا عندنا بالعامية ونقول أنه مسكين.
1: نعم.
3: هو هذا مسكين أو أنه درويش مثل ما يقولوا المصريين
1: أو على نياته يوم يقولون.
3: أو على نياته بالضبط. نعم. ولكن هم ما عارفين هو السلام الداخلي اللي هو وصل له والقناعة والاكتفاء الذاتي اللي فيه. ممكن هو أوكي، ممكن هو عنده مشاكل نفس المشاكل اللي نمر بيها كلنا، أو الظروف نفس الظروف اللي حنا نمر فيها، ولكن هو وصل لمرحلة أنه إذا يعني يعني ركز على الأمور هذه راح تفسد يومه، راح تفسد ساعته.
1: صحيح.
3: اللي هو عايشينها. فيكون الإنسان بسيط، أنا مع أن الإنسان يكون بسيط، يكون الإنسان بسيط على أساس أنه يسعد روحه وينعشها كذا يعني. فمشي أجمل تفاصيل البساطة، البساطة حتى مع زملائك من كلمة البساطة.
1: صحيح.
3: البساطة ممكن حتى اختبار، ممكن أنت تطلع، حنا كشباب حنا نطلع مثلا مكان معين نمشي نجلس فيه نفرح ونضحك وكل حاجة، ونرجع في يومنا وحنا مرتاحين وأمورنا طيبة. اللي فرحنا الحاجات البسيطة، مشاكيك.
1: أيوة.
3: شوي ورقة، أي حاجة يعني تفاصيل بسيطة جدا، ولكن في النهاية لها أثر كبير، والأثر هذا يوميا حنا نعيشه.
1: أكيد صحيح.
3: فأنت ما تتأثر يعني بتغلبات الحياة وتغلبات الظروف وكذا، ولكن المشكلة أن في بعض الناس إنه يفكر أن هذا العاش بهذه الطريقة أنه مسكين، أنه درويش.
1: هو بالعكس. أيوة. هو مرتاح في حياته،
3: وهو مرتاح في حياته. هم لو
0: المشكلة أحمد يعني بهذا التفكير البعض يغير يعني من وجهة نظر، يعني لما يلتفت مثلا لمثل هذا الناس أو مثل هذا الأشخاص اللي عايشين حياتهم ببساطة وكذا، تفسيرها من الآخرين يعني تفسير مختلف. ممكن يقولك هذا فعلا يعني ما زال هذا الإنسان، يعني ممكن حتى يوصل الموضوع إلى شخصيته، مثلا الشخصية ضعيفة، شخصية غير قوية. نعم. شخصية غير ما قادرة تتعامل مع الحياة، عشان كذا هو عايش بسيط يعني.
3: إيش رأيك؟ وهي شوفها، هي المشكلة اللي أنا أشوفه، إنه يعني الإنسان لما يكون عايش ببساطة ومرتاح وسلام داخلي، الناس يعني ما قادرة تعمل نفسه.
1: صحيح.
3: لأن هم متأثرين مثلا ببرامج السوشيال ميديا.
0: أيوة.
3: يشوفوا الناس اللي مثلا اللي يعني متكلف جدا، سيارة فخمة، ساعات رولكس، ما ادري ايش، متكلفين جدا. فنحن لما نعيش يعني نترك هذه ونعيش البساطة بواقعها وبأمورها كلها، راح يكون هناك في الفرق. انت مشيتك وجيتك مع ربعك، ومشيتك وجيتك حتى مع اهلك، انت
0: صحيح.
3: ممكن تعيش تفاصيل البساطة بدون تكلف اب وابن مثلا، انت تشيل حاجز هذا الاب والابن، يعني كانه تخليه كانه صديقك مثلا او زميلك. فانت لما بتكون بهذه الطريقه، هو راح يوصل لك السعاده في قلبك. ولدك هذا ولا بنتك راح يوصل لك السعاده في قلبك. ليش؟ لان انت ما تكلفت، وما يعني مثل ما تقول رفعت السقف ان انت اب، وانت لازم ان انت اللي يعني اللي تصدر القوانين، تصدر القرارات، تصدر ما ادري ايش. نزلت شوي لمرتبة ولدك، فولدك ممكن يوصلك لهذه الحاجة، يعني يوصلك للسعادة ببساطتك أنت اللي تعاملتها مع ولدك.
0: بالفعل أحمد، ولأنها تختصر فعلا البساطة المسافات وتخلق شعور الراحة لدى الجميع. يعني شكرا لك أحمد.
3: بالضبط. أحسنت
1: يعطيك العافية أحمد،
3: وجزاكم الله خير. حياك الله،
0: سعيدين بتواصلك، في أمان الله. شكرا. وهذا أيضا تحية مسائية اللي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. تارة أهلا وسهلا، مساء الخير، أمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نزهة، نمسي أيضا عليك بالخير. نزهة تقول البساطة والتواضع تخلي أقرب الناس تستغلك أو تحترمك أو تحتقرك على رؤية الناس لك أو العقلية والوعي. هنا مطلوب الوعي نزهة مثل ما ذكرتي. وهذا أيضا تحية مسائية للأخ سعد والأخت آمال، ومساء الخير للجميع. هذه الرسالة أيضا وصلتنا على 94777975. الرسالة تقول أنا مع هذه الفكرة إلى حد كبير، لكن بشرط ألا تتحول البساطة إلى سذاجة أو تنازل عن الكرامة. البساطة تجعل الإنسان أقرب إلى الناس لأنها تشعر الآخرين بالراحة وعدم التكلف، تعكس التواضع والصدق، تسهل أيضا بناء العلاقات وكسب الثقة، تجعل الشخص محبوب لأنه يتعامل بعفوية واحترام. لكن في المقابل طبعا الرسالة اللي وصلتنا تقول بعض الناس قد يسيئوا فهم البساطة ويعتبروها ضعف، لذلك من المهم أن تكون بسيط في تعاملك، قوي في مبادئك وواضح في حدودك. وكما يقال البساطة لا تنقص من قيمة الإنسان بل تزيد قرب من القلوب ما دامت مقرونة بالعزة والاحترام. فالإنسان البسيط غالبا يكسب محبة الناس، أما الذي يتصنع ويتكبر فقد يلفت الأنظار لكنه لا يكسب القلوب بسهولة. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ عبد العزيز، ويقول أيضا من طبعا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر من منبر إذاعة الشبيب وبرنامج تبو الناس، أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمة الله عليه.
1: آمين يا رب.
0: اللهم آمين. شكرا لك يا عبد العزيز.
1: تحياتنا لك يا عبد العزيز ولكل أهلنا في قطر. وأيضا حمد السبتي على موضوع حلقتنا لليوم، هل أنت مع أو ضد البساطة تقرب من الناس أكثر؟ فيقول حمد السبتي البساطة ليست في المظهر فقط بل في الأخلاق والكلام والتعامل، والإنسان البسيط يجعل من حوله يشعرون بالراحة ويكسب محبتهم دون تكلف أو تصنع. فعلا كلامك صحيح يا حمد. وأما لين تقول أن هي مع البساطة لأنها تكون الحياة أحلى.
0: عالبساطة البساطة
1: يا سلام
0: يا عيني عالبساطة. خلينا بسيطين كذا أبرار.
1: طبعا
0: بل أنت ما عرفت تقولي النوم. لا أنت ما قلتي مع البساطة.
1: لا لا أنا ما معي والله. لا أنا ما قصد بس الحين 2026
0: ما شهدت على الكلام.
1: لا لا 2026 ما شهد بنت هي تبغى تتغدي زيتون وتعيش بطاطا.
0: إذن مستمعي الكرام إحنا مواصلين معاكم على 24990000، وأيضا في انتظار رسائلكم على 94379975.
1: إذن مستمعين أكيد نحن راح نقرأ كامل ردودكم، وأيضا كذا بعد الفاصل راح بنروح على أجمل فقرة اللي هي حصاد المونديال، فخلكم ثبتين على الشبيبة.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام لتكملة ما تبقى من برنامج دو الناس على الشبيبة. ولما نسمع الأغنية وين؟ إلى أمريكا والمكسيك وكندا 2026. المربع الذهبي لكأس العالم 2026، صراع العمالقة الأربعة نحو المجد المونديالي. اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2026 رسميا بتأهل أربع من أقوى المنتخبات العالم إلى دور نصف النهائي، حيث فرض تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هيمنة المطلقة بوصول المنتخبات الأربع الأوائل عالميا إلى هذه المرحلة الحاسمة. وجاء هذا الحسم بعد مواجهات ربع نهائي نارية حبست الأنفاس وامتدت في بعضها إلى الأوقات الإضافية، ليتشكل مشهد ختامي يليق بأقوى نسخة في تاريخ المونديال.
1: وشهدت أدوار ربع النهائي إثارة بالغة ومباريات ماراثونية استنزفت طاقات اللاعبين وحبست أنفاس الجماهير. تأهل الأرجنتين، أكيد نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز مقعده بعد مباراة دراماتيكية أمام نظيرة السويسري، انتهت بفوز التانجو بنتيجة 3-1 بعد التمديد للأشواط الإضافية في لقاء شهد تألقا لافتا للمهاجم جوليان الفاريز.
0: عبور إنجلترا في آخر مواجهة، طبعا أو في مواجهة أخرى لا تقل إثارة، تمكنت إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل من تجاوز عقبة منتخب النرويج العنيد بنتيجة 2-2 بعد اللجوء للأشواط الإضافية، أيضا بفضل هدف حاسم من النجم جود بلينغهام.
1: ولحق الأرجنتين والأسود الثلاثة بمنتخبي فرنسا وإسبانيا اللذين كانا قد ضمنا تأهلهما سابقا على حساب المغرب وبلجيكا، لتكتمل أركان المربع الذهبي بأربعة قوى عظمى في كرة القدم العالمية.

وبناء على هذه النتائج الملحمية مستمعينا ضربت المنتخبات الكبرى مواعيد نارية في نصف النهائي ستجعل عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع وجبة كروية دسمة.

0: الأرجنتين ضد إنجلترا قمة كلاسيكية مرتقبة تحمل إرثا تاريخيا وتنافسيا كبيرا بين المدارس اللاتينية والأوروبية.
1: وأيضا فرنسا ضد إسبانيا صدام أوروبي خالص يجمع بين القوة البدنية والتكتيكية للديوك والمهارة الهجومية الممتعة للماتادور.
0: استراحة محارب المونديال يا أبرار. يدخل المونديال طبعا اليوم فترة راحة إيجابية لالتقاط الأنفاس أكيد وتحضير المنتخبات للمعارك المقبلة، ونظرا لانتهاء منافسات الدور ربع النهائي بالكامل لا توجد مستمعي الكرام أي مباريات مجدولة للعب، على أن تستأنف الإثارة مجددا مع انطلاق مباريات المربع الذهبي خلال الأيام القليلة القادمة وصولا إلى المباراة النهائية الكبرى.

0: تنازلي قربنا على العد التنازلي وخلاص يعني وصلنا حق مواجهة طبعا نصف النهائي المربع الذهبي
1: أكيد.
0: فيعني
1: مواجهة ديوك الفرنسية مع المتادور الأسباني مواجهة قوية, أيضا المواجهة الثانية الأرجنتين
0: وإنجلترا,
1: يعني إحنا على موعد يعني مباريات أسطورية
0: فعلا, مباريات راح تكون أسطورية, مباريات يعني فعلا هنا راح يكون في التقاط الأنفاس يعني, وراح يكون
1: اليوم عاد شوي مريحين
0: اليوم استراحة مثل ما ذكرنا استراحة محارب أكيد. المونديال.
1: إذن مستمعينا هذه أخبارنا في تو الناس مع أخبار المونديال.

0: هاي أبرار، مباراة فرنسا وأسبانيا من تتوقعين؟ من تشجع فيهم؟
1: أيوة أيوة، بدل التوقعات أنا بقول لك الأمنيات. أيوة. أمنياتي إن إسبانيا، لأن أيوة. التوقعات فيهن تحليل وفيهن دراسة واقع وهاي الأمور، لكن تمنياتي إن إسبانيا تفوز على فرنسا.
0: أنا أتمنى فرنسا تفوز على إسبانيا.
1: لا، أتمنى إسبانيا، وأتمنى البطولة هذه المرة والكأس لإسبانيا.
0: إنجلترا ولا الأرجنتين؟
1: أبا إنجلترا طبعاً. لا لا، أنا أحاول أكون حيادية، فبس بقولك توقعات إنجلترا.
0: إنجلترا فعلاً الأسود الثلاثة وما يقدمون من مستوى، ونتمنى إن شاء الله هذا يمكن ربما يكون أيضاً إبرار الاختبار الحقيقي للمنتخب الأرجنتيني. أنا أعتبر صحيح. الاختبار الحقيقي طبعاً ما كانت مباراة مصر، المفروض اليوم إحنا نشوف منتخب مصر في هذه المواجهات، لكن يلا
1: بالضبط. فيعني بمعنى
0: أنا ما أعرف أنا الحين بيظهرون طبعاً مشجعين ميسي. أيوه. والأرجنتين.
1: أيوة، أنا للحين ترى توصلني. أيوه. رسائل في الدايركت لما تكلمت عن الأرجنتين وكذا، توصلنا رسائل اللي مشجعين الأرجنتين ما عايبينهم، لكن أتمنى إنجلترا فعلاً تفوز على الأرجنتين، ويكون بعدين النهاية مع إسبانيا وإنجلترا، ويكون الكاس مع إسبانيا.
0: إذا مستمعينا بنشوف كلها كم يوم كذا وتبدأ المنافسة. أول شيء المباراة بين فرنسا وإسبانيا، ومن بعدها مباراة الأرجنتين وإنجلترا. وصلنا خلاص لنهاية حلقة اليوم مستمعي الكرام. في رسائل
1: طبعا
0: على 9477775. رسالة من أحمد الشمهور يقول: أنا أرفض البساطة وهي توجه فلسفي وفني يميل إلى التعقيد الدقيق، التعقيد الدقيق والعميق المباشر. البساطة عبارة عن تقوقع في مكان واحد. تحية لك يا أحمد، احترم رأيك. أيضا رسالة من أبو سلطان يقول: مساء الورد لياسمين لطاقم برنامج تو الناس، وأيضا للمستمعين، أنا مع البساطة تقرب القلوب، فخير الناس من حسن خلقه ولان تعامله ولان تعامله عفوا. أسأل الله أن يبارك لكم جهودكم ويكتب لكم التوفيق، اللهم آمين. أبو سلطان من محافظة الظاهرة ولاية عبري، شكرا لك يا صديقنا أبو سلطان، وتحية لأهلنا في ولاية عبري.
1: تحية لك يا أبو سلطان الغافري، وأيضا تحياتنا لك يا سعد، وأيضا أحمد ولين، وأيضا أحمد الشمهوري، شكرا على الرسالة يا أحمد الشمهوري، وأيضا لسلطان أيمن اللي تابعنا وهو من تونس، وكذلك لمحمد إهلال، كل شكر لكم جميعا، وأيضا شكرا لعمر الرديني. وفي النهاية مستمعينا، يعني في نهاية حلقتنا نقولكم البساطة في التعامل، سواء كان في كلمة لطيفة أو اعتذار سريع أو وضوح في المشاعر، هي من الأشياء اللي تقرب الناس من بعض بدون مجهود كبير، لأنها أكيد تختصر المسافات وتخلق شعور بالراحة من أول تواصل.
0: وخلينا نقول مستمعينا بسطاء نحن، لكننا أعزاء في نفوسنا، مدركين لمكانتنا وعزتنا هي كل شيء. لا نطرق الأبواب التي أغلقت في وجوهنا، ولا نطلب من استدار عنا يوما أن يلتفت. لا نفرض وجودنا على أحد، ولا نبقى بود وعشم مع من لا يهتم لمشاعرنا. فلا الهوامش تليق بنا، ولا أنصاف الأشياء تعنينا، ليست قوة وليست قسوة مستمعينا، إنما هي عزة نفس. بسطاء نحن، في أمان الله.

0: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف، استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده.

0: فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: ألو السلام عليكم.
1: هانورة إصر على الموضوع.
0: أنت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Heilig.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

معنا الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.